اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف

وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

0: محمد.
1: السابعة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج.
3: لا
2: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: زمان كان الكهف والمغارة دار،
3: وبيت الشعر دار.
2: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
1: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. 1,200,000 طالب وطالبة يتوجهون اليوم إلى مدارسهم لبدء العام الدراسي 2026-2027. الأردن يدين التفجير الإرهابي الذي وقع في حافلة ركاب تابعة لقوى الأمن الداخلي في ريف دمشق. كندا تقدم للأردن تمويلاً بقيمة 23,810,000 دينار لدعم النساء والشباب واللاجئين. المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط عملية تهريب كبيرة للمخدرات بواسطة طائرة مسيرة. إيران تقول إن أي دولة تشارك في الحرب الاقتصادية الأمريكية ضدها تعد عدواً. تشيلي تعتزم إغلاق سفارتها لدى إيران لأسباب اقتصادية وأمنية. ترامب ينشر صورة على منصة تروث سوشيال لمضيق هرمز ويعلق عليها بأنها أرض أمريكية جديدة.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: تعبنا من الاسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان وقدمت لنا الحل. اسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.

0: صفر
1: ستة
2: خمسة
0: تمنمية
2: سبعمية.
3: جو بترول مركز خدمات الزبائن يرحب بكم.
4: جو بترول هي 06-5-800-700 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.

مستقبل ما بيستنى حدا. لينك اند كو معك من أول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة للقيادة الذكية واليومية. لينك اند كو 01 للحركة والانطلاق بكل ثقة. لينك اند كو 06 للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة. لينك اند كو 08 وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة. لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.

0: ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع لكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
1: الآن بلا لهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.
3: جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق، فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى منها.

0: الثامنة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
3: حميد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
4: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
3: الحكي هذا كثير حلو. بشركة وضوح؟
4: ها.
3: يا سيدي مبروك.
4: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
3: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو. كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
4: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
3: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
4: 100%. حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
5: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
6: وفر عتيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلامات التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغد حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار اسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.

0: جديد منتجة الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكراً على ثقتكم بنا.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا وبتسمع.
4: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
5: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. 1,200,000 طالب وطالبة يتوجهون اليوم إلى مدارسهم لبدء العام الدراسي 2026-2027. الأردن يدين التفجير الإرهابي الذي وقع في حافلة ركاب تابعة لقوى الأمن الداخلي في ريف دمشق. كندا تقدم للأردن تمويلاً بقيمة 23,810,000 دينار لدعم النساء والشباب واللاجئين. المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط عملية تهريب كبيرة للمخدرات بواسطة طائرة مسيرة. إيران تقول إن أي دولة تشارك في الحرب الاقتصادية الأمريكية ضدها تعد عدواً. تشيلي تعتزم إغلاق سفارتها لدى إيران لأسباب اقتصادية وأمنية. ترامب ينشر صورة على منصة تروث سوشيال لمضيق هرمز ويعلق عليها بأنها أرض أمريكية جديدة.

خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
2: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟
2: ها.
1: يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
3: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
4: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي، كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع أسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.
5: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد، شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
6: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

0: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف. بس القصة ما خلصت هون، جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابني اللاعب مع بيتزا القيصر، رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
1: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر، ولا تشيلوا هم المشكلة.

0: بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أملشن، الاختيار واضح، أملشنات ناشونال.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. 1,100,000 طالب وطالبة يتوجهون اليوم إلى مدارسهم لبدء العام الدراسي 2026-2027. الناطق باسم وزارة التربية والتعليم يقول للمملكة إن 86 مبنى مدرسيا جديدا و99 إضافة صفية استلمتها الوزارة منذ شهر أيلول الماضي وحتى تاريخه. الأردن يدين التفجير الإرهابي الذي وقع في حافلة ركاب تابعة لقوى الأمن الداخلي في ريف دمشق. كندا تقدم للأردن تمويلاً بقيمة 23,810,000 دينار لدعم النساء والشباب واللاجئين. المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط عملية تهريب كبيرة للمخدرات بواسطة طائرة مسيرة. إيران تقول إن أي دولة تشارك في الحرب الاقتصادية الأمريكية ضدها تعد عدواً. تشيلي تعتزم إغلاق سفارتها لدى إيران لأسباب اقتصادية وأمنية. ترامب ينشر صورة على منصة تروث سوشيال لمضيق هرمز ويعلق عليها بأنها أرض أمريكية جديدة.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: ملآن بلا لعص لهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
5: ما في أحلى من فرحة النجاح، وما في أكبر من فرحتنا في مدارس الآيزو ب 46 طالب حققوا نتيجة 100% في برنامج البيتك، ونسبة نجاح 100% بالمواد الوزارية ومواد الآي جي. النتائج بتثبت لكم إنه مدارس الآيزو ما بتحكي عن النجاح وبس، كمان بتخليكم تعيشوا. لهيك بنستقبل استفساراتكم عن برنامج البيتك لطلاب الصف العاشر وعن برنامج الآي بي سي بي لطلاب الصف الحادي عشر على الرقم 078-35-40. مدارس الآيزو، سنكون يوما ما نريد.
6: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
7: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
6: الحكي هذا كثير حلو بشركة وضوح. يا سيدي مبروك.
7: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
6: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
7: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
6: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
7: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
8: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
9: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
10: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك اند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية لينك اند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينك اند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينك اند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
11: وفر عتيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلى خدماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات. 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
12: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
2: تعبنا من الأسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان، وقدمت لنا الحل أسطوانة أمان لأول مرة في الأردن. خفيفة، شفافة، وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

0: اسمع. هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-99. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
1: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
2: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
3: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
4: 0 6 5 8 700.
5: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
3: جو بترول هي 06-5-800-700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
6: 50 سنة بين أهلنا وناسنا. إهداء من البنك الأردني الكويتي.

0: 50 سنة بين أهلنا وناسنا. إهداء من البنك الأردني الكويتي.
1: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائماً فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.

0: العاشرة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج.
2: لا
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. 1,100,000 طالب وطالبة يتوجهون اليوم إلى مدارسهم لبدء العام الدراسي 2026-2027. الناطق باسم وزارة التربية والتعليم يقول للمملكة إن 86 مبنى مدرسيا جديدا و99 إضافة صفية استلمتها الوزارة منذ شهر أيلول الماضي وحتى تاريخه. الأردن يدين التفجير الإرهابي الذي وقع في حافلة ركاب تابعة لقوى الأمن الداخلي في ريف دمشق. كندا تقدم للأردن تمويلاً بقيمة 23 مليون و810 ألاف دينار لدعم النساء والشباب واللاجئين. المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط عملية تهريب كبيرة للمخدرات بواسطة طائرة مسيرة. إيران تقول إن أي دولة تشارك في الحرب الاقتصادية الأمريكية ضدها تعد عدواً. تشيلي تعتزم إغلاق سفارتها لدى إيران لأسباب اقتصادية وأمنية. ترامب ينشر صورة على منصة تروث سوشيال لمضيق هرمز ويعلق عليها بأنها أرض أمريكية جديدة.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: زمان كان الكهف والمغارة دار،
5: وبيت الشعر دار.
4: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدارنيوز.نت. القصة وما فيها. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
6: يا شباب كل واحد على سيارته.

نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك بخريفك وبشيتك.

0: صباح الخير يعني.
1: يعني صباح النور.
0: أهلا وسهلا.
1: كيف كنا نبلش احنا؟ بس دلينا على الطريق عشان امشي معاك.
0: المختلف بس يرجع على الاردن.
1: وين احنا من دعوه؟
0: أنا بذات عين أستاذة بس بتعرف الطريقة ولا أدلك؟
1: دليني. أنا بعرف أنه 98.3 برنامج كيفك.
0: والله حضرتك حقك صراحة.
1: بس أوكي. الله يسعد يعني. صباحكم جميعا. اشتقت لكم فردا فردا وشخصا شخصا. اشتقت لك جدا كتير.
0: وأنا كمان.
1: كتير
0: وأنا
1: كتير
0: كمان. كمان.
1: واشتقت لكل طاقم الإذاعة واشتقت للمستمعين فعليا. كانت غيبة قصيرة بس كتير اشتقت لكم. الله يسعد صباحكم جميعا.
0: يسعد صباحك رندا. يسعد صباحكم جميعا. يعني خلص هي رندا رجعت لكم وهلأ إيش ترجع الأجواء مثل ما كانت. فعلا
1: رجعت فراشة البرنامج.
0: كل مرة فراشة البرنامج ببعت لها مسج شو الأخبار شو متى راجعة بكرة بعده يومين ثلاثة أربعة. فأني ما حسيت بالغيبة ما شاء الله
1: أبدا.
0: أدسرك 2001 مسافرة
1: يعني صار لي 10 سنين أنت بتحكي يعني. بس يعني حسيت لسه بدي كمان لين تعرفي.
0: والله ما في أحلى. أحكي لنا
1: يعني. حلوة حلوة, حلوة فعليا يعني. حلوة الإجازة. بس كان في إشي هيك ناقصني. البرنامج تعرف لو بس هيك طلعت البرنامج الصبح كان تكمل سفرتي.
0: عادي ما نزوز دائما بسألوني عنك.
1: والله اشتقت لكم.
0: لو تشوفي انت
1: والله جد جد
0: وين اشتقت. وين رندا وين رندا وين رندا.
1: اشتقت لهيك الصبح أنا وياكي نتناقر.
0: يعني يلا نتناقر
1: ونحب بعض بنفس الوقت.
0: يلا.
1: فعن جد يعني كانت إجازة حلوة. وحلو الواحد إنه يأخذ إجازة قصيرة ويفصل فيها عن هيك عن كل الدنيا. بيرجع بطاقة بيرجع فريش فعليا. أنا اليوم قد ما أنا فريش رحت على الإذاعة بقول لهم ليش هيك أنتم نكدين. أنا متعودة عليها بس أنا حاسة نكدين يا ليل
0: جد. عاد أنا صرت أشوفهم هلا كتير مبسوطين
1: هيك كمان يعني.
0: ليش خلص تعودت. سعد صباحكم جميعا. هلا بلبس مشوارنا معكم أنا ورندا وإن شاء الله هيك اليوم عنا ساعتين جميلين لطيف. واليوم موضوعنا شوي حساس يا جماعة.
1: حساس؟ جداً ولا يعني؟
0: يعني تقريب 80%
1: يلا
0: يوم عم نحكي عن الواسطة والمحسوبية طبعاً.
1: أوف يعني بلشت فيلين يعني انسى الموضوع.
0: أوكي يعني أنا ما رح أحكي كم واحد فيكم مظلوم. بدي أسألكم على الهوى كم واحد فيكم اشتغل واسطة صراحة.
1: طيب نسألهم هيك يعني كم واحد اشتغل واسطة.
0: كم واحد اشتغل واسطة
1: رح يجاوبوا فكرك ولا رح يخافوا. في ناس اسمعي أنا بحس سائلين في شغلة إنه الواحد في عنده شغلة إنه إذا كانت الواسطة مع شخص شاطر بتكون واسطة إيجابية. يعني هي بده دفشة زي ما بيحكوا بالعامية إنه إن بس ندفش دفشة عشان هو يشتغل. أنا مع هاي الواسطة إذا كان بيعرف حدا وحلو العلاقات.
0: أوكي.
1: مش دايما الواسطة ناخدها بشكل سيء ولا شو رأيك أنت؟
0: صح يعني شوفي اللي بيشتغل بالواسطة وبيكون مش كفؤ ما بزبط شو ما كان
1: بيروح.
0: بيروح لأنه هو ممكن كسب محبة المدير بس مش هيكسب محبة الناس. مش هيكسب مثلا زي ما بيحكوا الثقافة اللي هو بيحتاجها. مش هيكون أصلا مهتم لأنه أصلا ما تعب بالشغل عشان ياخده.
1: فيعني تفرق
0: فكرة الواسطة كمان بتقهر رندة لأنه قديش بتضيع على الناس فرص بس بنفس الوقت
1: في بتساعد.
0: ناس بتساعد. أنا بحكي بطريقة إيجابية يعني معها. حتى الناس اللي راح عليهم شغل بسبب الواسطة كمان رنوا احكوا لنا على 078
1: 468
0: والله توقعت الناس الرقم.

0: كمان ما بدنا ننسى لين نحكي عن شغله انا دائما بحكي ودائما باخذها يعني هذا الاشي بعين الاعتبار انه الواسطه اول شهر بكون انا متوصفه عشان هذا الشخص ثاني شهر تمام بعدين ثالث شهر انا متوصفه هون بجدارتي نعم. يعني انت بتحطني على بدايه الطريق او بتحطني على بدايه الدرج وانا اذا بدي وشاطر وقد هاي المسؤوليه راح اطلع واكمل الدرج واوصل اللي بدي اياه بس اذا انا وقفت على نفس المكان اللي حطني فيه الواسطه اكيد اكيد ما راح اكمل اكيد راح يروحوني لانه فعليا الشركات ما بيعطوا هيك رواتب لكل حدا عشان بس واسطه
1: صح.
0: لا ممكن الواسطه تكون ايجابيه وانا استغلها وانه حدا يساعدني اوصل لهدف معين لانه في كتير ناس شاطرين بس مو لاقيين فرصه في كتير ناس حابين يشتغلوا بس كمان مو لاقيين فرصه العلاقات دائما مش دائما ناخذها بشكل سلبي انا ما توظفت لانه الواسطات معبي البلد لا في واسطات بنحط بشكل ايجابي في واسطات تقدر انت تستغلها وتقدر انك انت تبلش طريقك فيها
1: هالكلمه اصلا مستفزه اللي حكيتيها هلا انا ما اشتغلت عشان واسطات معبي البلد صح. سوري انت ما اشتغلت لانه انت ما عم بتدور صح انت مش عاجبك اي شغل انت بدك تبلش من فوق مش راضي تبلش من السلم درجه بدرجه عن جد بحكي في كتير ناس رندبي بدهم يبلشوا بدهم يوصلوا انا بدي اصير مدير على طول ولا انا بدي اصير صاحب شركه على طول طب صح. ما الحياه خطوات فيش اشي هاي النطه السريعه اصلا ما حتخليك على قد وعلى حمل هذا الكرسي يعني انا بشوف الناس هدول بنطوا فجاه وبنحطوا بمكان غير مناسب والله ما بيكون بالبق لهم لانه في تفاصيل معينه احنا لازم نكون مرينا فيها لنقدر نوصل هذا المكان عفوا
0: 100% وغير هيك لين كمان في شغله مهمه انه احنا دائما بنحكي بدنا ندخل على الشغل براتب كتير عالي بدنا ندخل على الشغل ما بدنا مدير يكون علينا بدنا ناخذ قراراتنا احنا ما بدنا اي سلطه او اي حدا يحكي لنا مثلا بدي اعلمك بدي ادربك لازم تمر بهاي المراحل لتوصل على المكان ثابت بالشغل دائما زي ما قلت لين فعليا دائما بدي اصير مدير اول ما ادخل على الشغل دائما بدي اخذ راتب كتير عالي فيا جماعه الموضوع ما بزبط هيك حتى لو كان واسطه ما رح يزبط معك ودائما لو انت دخلت بواسطه على الاشياء اللي انت بدك اياها او على المبادئ اللي انت بدك اياها صدق مكانك رح يكون متزعزع هيك ما رح يكون ثابت وما رح
1: متزعزع
0: متزعزع
1: دوري دائما بس احكي طبروه الطبروه
0: فعليا رح يكون مكانك مو ثابت رح يكون مكانك هيك دائما عليه علامات استفهام فلا خلينا شوي شوي نطلع الدرج شوي شوي درجه درجه لحد ما نوصل للهدف اللي بدنا اياه
1: يعني بدنا ممكن نسالهم هذا السؤال كمان وبيشبه نفس السؤال كنا عم نحكي فيه هل بتشوفوا انه النجاح يعني حظ ولا تعب عن جد في ناس بيحكوا لك النجاح حظ وانا زبط معي وفي ناس بيحكوا تعب ايش قصدك اوكي عشان هيك بدي اسمع مشاركاتكم على 0784631 وعلى الاستاذ ضياء بلش يعطينا بيوت شعريه الحظ لا ياتي الا للاغنياء كمان انت استنى على حالك الى الاغبياء عفوا انت استنى على حالك بس 5 ايام صير من الفقراء
0: الفقراء لا او ممكن صير من الاغنياء اغنياء ما بتعرف يعني ان شاء الله تكون فاتحه خير عليك يا ضياء

0: ماما إذا أنت عم تحضري هلأ الإذاعة، هذا سؤال إلي خاص صراحة. أنت شايفة لوني؟ أنت شايفة لوني صح؟ وهي رندا عاملة تان وشايفة لونها ومسمرة حالها.
1: أيوة.
0: هذا بيسموه سمار، هذا بيسموه بياض. لا طلك تحكي لي ليش سمرتي حالك، هيني طلعت بضوي
1: كانت 9 صباحك.
0: هلا بلشت احس فرق اللون.
1: بس انا حاب احكي لك شغله ليه.
0: هات احلى لون انا ما بخلوني
1: اقول لك شغله. انا بس رحت عند امي وانا مروحه من السفر لبيت جاكيت كوم
0: وحطيتي فونديشن ابيض.
1: حطيت يعني اسمي وجهي عادي قولي، بس ايدي هيك هي كثير بتنرفز من موضوع يعني السمار. يعني بتقول لك يعني فوق ما انت سمرة على ايش يعني بتحمصي حالك
0: يعني.
1: فلبست جاكيت
0: ايوه
1: يعني لبست جاكيت وسويتر وسكرت الجاكيت وهيك.
0: بتقول لي
1: ليه انت البلد كنت فيه برد؟ احنا عندنا موجه حار. قلت لها بردان شوي حاسه حالي بدي امرض.
0: بتحس اني انا بعمل زي هيك، فبتدخل علي وانا نايمه بتتاكد هيك بتعمل تشوف اذا اللون نفسه
1: يعني
0: ولا لا.
1: والله حاولنا يعني لين خالته هذا سمار الله يرضى عليك لين بفئه البياض، فيعني مهما سمرت حالها ما راح توصل لمرحله السمار.
0: هيني بحكي لك
1: لسه صباح
0: كثير سعد صباحك الله يرضى علينا.
1: بدنا نسألهم كمان لين مين توظف بالواسطة ومين راح على شغل وما حالفوا الحظ بالشغل بسبب الواسطة. جاوبونا كلكم عن طريق اتصال أو عن طريق واتساب على 0784631.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية. الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: ما في أحلى من فرحة النجاح، وما في أكبر من فرحتنا في مدارس الآيزو ب 46 طالب حققوا نتيجة 100% في برنامج البيتك، ونسبة نجاح 100% بالمواد الوزارية ومواد الآي جي. النتائج بتثبت لكم إنه مدارس الآيزو ما بتحكي عن النجاح وبس، كمان بتخليكم تعيشوا. لهيك بنستقبل استفساراتكم عن برنامج البيتك لطلاب الصف العاشر، وعن برنامج الآي بي سي بي لطلاب الصف الحادي عشر على الرقم 078-35-40. مدارس الآيزو، سنكون يوما ما نريد.
2: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه، وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن، الاختيار واضح. أميلشينات ناشونال.
3: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك اند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية. لينك اند كو 01 للحركة والانطلاق بكل ثقة، لينك اند كو 06 للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة، لينك اند كو 08 وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة، لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك كانتكو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
4: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
5: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
6: البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: يا جماعة أنا بتغزل بجمالها، بقولها الجمال فوق المستوى الطبيعي، بس هي قالتني ما رح أتخطى إنك أنت تركتيني فترة.
1: أبدا نهائيا
0: ما
1: صراحة،
0: نهائيا.
1: هاي اسمها واسطة. من الآخر أنت اللي عملتي واسطة، إحنا عاملين حلقة كاملة عن الواسطة وأنت نفذتيها بكل معاييرها
0: طب
1: أستاذة.
0: أنا بدي أسألك سؤال، مش أنت بتسافري بتتركيني
1: يوم يوم ونص
0: يومين
1: يوم ونص طارق؟
0: ثلاثة
1: طيب ولا عمري شميتهم الثلاثة، بس عادي بطلع لك. اسمعي أنا مع إنه فعلا الموظف بحاجة لهيك فترة راحة، حتى لو بالواسطة مش مشكلة،
0: حتى لو بالواسطة
1: بس مهم يرتاح.
0: والله أنا ما أخذتها بواسطة،
1: بعرف
0: أخذتها بمجهودي
1: بتعبي مش السنين. سعد صباحكم جميعا، لسه مكملين معكم أنا ورندا وهيك في بيت جميل لذيذ، خلينا نحكي بما يخص هذا الموضوع.
0: بيت ولا منزل؟
1: حلو حلو. يا مصري بتعمليها ازاي؟ اوكي، في بيت للمتنبي بحكي فيه. استنى بس تخلص الضحكة بعد اذنكم. تمام يلا اوكي. وما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. فعلا قديش أشوف احنا قصص بتصير بحياتنا، شغل احنا بدنا اياه، قصة احنا بدنا اياها، بداية جديدة، بس احنا بنشوفها كتير منيحة، بنشوفها انه انا اذا بلشت بهذا المكان او انا اذا اشتغلت بهذا المكان انا الله اعلم وين رح يصير، انا اذا اخذت هذا الشخص مثلا انا الله اعلم رح اكون قديه مبسوطة. بس بعدين فعلا بتكتشفي انه فعلا اي اشي الله بنجينا منه واحنا بنطلع منه هذا بيكون احسن لنا، واحنا ما بنكون مدركين وما بنكون نكون حاسين، بس خلص بنحكي بنشوف الموضوع من برا، بس نبعد شوي يمشي الوقت بنكتير نحكي بيننا بين حالنا انه الحمد لله انه هذا الموضوع ما زبط، الحمد لله انه هذا الشغل ما زبط. كثير ناس بتزعل انه والله انا شغلي راح لانه في حد اخذه بالواسطه مثلا، والله انا هذا لانه انا نفسيتي تعبانه، والله انا اهلي هيك وهذاك اهله هيك. لا تقارنوا، لا تشوفوا حياه غيركم، لا تفكروا انه انتوا اللي عايشينه مثلا مش احسن من ألف حدا، ممكن اسوء من كثير ناس بس احسن من كثير ناس. فخلص كل حدا يرضى بالاشياء اللي عنده، مش ضروري الرياح تجري بما تشتهي السفن ولا
0: 100%. ودائما لين في شغله احنا دائما بس يصير معنا موقف بضايقنا او بزعلنا دائما شو بيحكوا لنا؟ خير لإلك، بس احنا ما بنكون مستوعبين الكلمه 100%. هلا اكيد احنا ربنا مخبينا خير ومنع عنا اشياء كثيره لا خير، بس فعليا معك حق 100%. بعد فتره بتحسي يا جماعه انه ما لو صار معي هذا الموقف انا ما راح اكون مبسوطه، لو صار معي هذا الموقف ما راح اكون انا بالليفل اللي بدي اياه او بالشغل اللي بدي اياه او مع الشخص اللي بدي اياه. دائما بيحكوا انه الخير لإلك والخير متخبي لك، وكل واحد كل واحد أنا عندي يقين كل واحد بياخد حسب نيته أو كل واحد بياخد شو هو بتمنى للناس. فدائما خلينا نتمنى للناس الخير حتى لو كان بالواسطة. ودائما يا جماعة في شغلة دائما بنحكيها إنه الحظ موجود.
1: عارف أنت الحظ دفعي
0: شكراً. الحظ موجود، يعني إذا كان في واسطة لين وما في حظ تمام ما رح يزبط معهم، ولو كان في حظ وفي غباء كمان ما رح يزبط معهم. ليه؟ لأنك أنت ما رح تعرف تستغل الحظ 100% وما رح تعرف تستغل الواسطة 100%. دائما حكينا إنه موضوع الواسطة إذا حطوك على بداية الشغل وإنت ما عرفت تكمل هاي المشكلة منك مش من الواسطة.
1: صحيح.
0: ودائما شغلة كمان لين
1: بسم الله بدنا
0: نحكيها أوكي
1: بعد الاتصال شو رأيك؟
0: يلا أوكي خلص
1: يلا خلص خلص
0: ما أقدر أحكي معها هاي الفترة أبدا يا جماعة، لو شو ما عملت فيها ما رح أحكي معها. كمان في شغلة لين إنه دائما بنحكي إنه لا تطلع بسرعة، لأنه طلع بسرعة
1: بتوقع
0: تنزل بسرعة
1: وقعة جامدة
0: فعليا، وما بتعرفي كيف النزلة بتكون وكيف طريقة النزلة بتكون.
1: صحيح.
0: فدائما نطلع بهداوة
1: درجة
0: ليفل ليفل مستوى مستوى بالشغل، ونتعلم يعني ناخد دورات نقوي حالنا عشان بس نوصل ليفل اللي احنا بدنا اياه تمام يكون احنا قد هذا المكان.
1: 100% رندا، شو هالحكيات
0: شو هالحكي
1: شو هالكلام
0: شو هالحكي،
1: مستحيل دي ثقافة مصرية حضرتك.
0: ايوه والله حضرتك انا من امبارح عم بعمل ديتوكس لنفسي ما تكلمش مصري.
1: لاحظت طب حضرتك ناخد اتصال ونقول صباح الخير.
0: يلا
2: صباح الورد.
1: يسعد صباحك.
2: كيفكم؟
1: يا اهلا وسهلا يا عدي، شو الاخبار؟
2: الحمد لله تمام.
1: عدي انا بحس دائما رايك مختلف، اليوم عم نحكي عن الواسطه، بتشوفها إشي ايجابي ولا سلبي من وجهه نظرك؟
2: اسمع بالايام هاي ايجابي
1: والايام هذيك
2: لا.
1: خلص خلص الجواب، أعطاني الجواب بعدك ما في ولا.
0: طب عدي أنت عمرك اشتغلت بالواسطة؟
2: بالواسطة؟ أوه كثير.
1: الأيام هاي؟
0: الأيام هاي والأيام هديك؟
2: لا بالأيام هاي طبعا.
0: بس إحنا نحكي دائما إذا الواحد ما كان شاطر ما بقدر يستغل الواسطة.
2: ما بقول لك اللي خاصة شوف بحكي لك شغل، أنا بشتغل بالعقارات
1: صح مليون بالمية. طب هلا بدي أسألك سؤال، في كتير ناس بتحكي أنا ما زبط معي الشغل لأنه في واسطة وراحت علي الواسطة، هل بتشوف الناس اللي ما عم يزبط معها تلاقي فرص عمل هل لأنه هم مش أذكياء وما بيعرفوش يشتغلوا، ولا لأنه فعلا في واسطة كتير عالية يعني نسبة الواسطة عالية؟
2: ما أنا بحكي لك، أنا بشتغل بالعقارات تمام.
1: آه
2: ما أنت ما خلتيني أكمل. أنا أيوة. بشتغل بالعقارات
1: مش أنا.
2: ف ما هذا أنا آسف.
1: آه
2: يعني حكم عملي
1: تبع
2: وشراء.
1: شو؟ معك معك عم نسمعك.
2: كحكم عملي تبع وشراء طلب مني انه اشوف لي واسطة عشان الرسوم الطابة عشان التخفيض على الزبون. انت فاهم علي؟ والله حظكم انت مش فاهمين علي.
0: هو الصوت شوي بعيد، انا صراحة مش كتير سامعة.
2: طب هيك منيح؟
0: هيك احكي يلا انا سامعك.
1: هيك منيح عرفتي؟
0: يلا هيك منيح.
2: بحكي لك انه يعني عند الدكتور العرابي انه دائما بشوف واسطه عشان امشي الشغل عشان التخفيض للرسوم الطابه.
1: اوكي
0: الواسطه موجوده دائما. مش بوقت معين يعني كمان.
2: لا لا لا لا دائما موجوده.
0: يلا الله يكتر واسطاتك، والله حلو العلاقات والواسطات يا عدي، ولا مالها يعني؟
1: مش غلط.
2: لا
1: ساعة صباحا
2: بعدين إذا بدك تشتر أي إشي راند ودين أنا جاهز.
1: صح
0: جاهز عدي جاهز.
1: صباحك يا عدي اتفقنا.
0: ناخذ اتصال تاني. صباح الخير.
3: صباح النور.
0: كيف الحال؟
3: أهلا أهلا والله.
0: عرفني باسمك.
3: زكريا.
0: ما سمعت
1: زكريا. يسعد صباحك.
0: اهلا يا زكريا.
1: طبعا تنسي اسماء المتصلين طبعا ما انت غايبه.
0: لازم هلا يرجع يرجعوني ريفرش عشان اعرف اصواتهم. زكريا
3: متصلين موجوده.
0: سامعني
1: مش سامعه. اوكي زكريا سؤال لك لليوم. أيوة. اوكي طبعا. هل بتشوف انه هلا الواسطه عم بتكون شغاله اكثر من زي ما بيحكوا قدرات الشخص او والكفاءه تاعت الشخص، يعني الناس شغالين على الواسطه هلا، ولا شو رايك؟
3: والله بدك صراحة الناس شغالين على الواسطة، يعني أنا شخصيا اشتغلت على الواسطة
1: الحمد لله الحمد لله.
3: بس لو بدك تيجي للصح يعني الواحد يشي كلمة حاج هي شرعا حرام الواحد.
1: أوكي بس هل
3: أصلا انت... كمان برضو ممكن أن أخذ فرصة حد ثاني.
1: ولكن أنت زكريا اشتغلت على الواسطة بس أنت مبدع ممكن بشغلك صحيح؟
3: اشتغلت على الواسطة بشغلة واحدة. الرخصة.
0: الرخصة ما لازم دخل في الشغل
1: هاي. لا هاي عادي، هاي ما بتزبط غير بواسطة يعني. صح انه دايما بحكي لك رنلي بس توصل وبيختفي، بس انه بالاخر بتزبط يعني الا ما يوصل يوم الايام.
0: بعدين هلا ما في يعني انت مشيت معك هلا لو 100 واسطة ما بتزبط الرخصة
1: عن جد.
0: الوضع صعب.
1: والله
0: يسعد صباحك يا زكريا.
1: يا اهلا وسهلا.
0: ناخذ اتصال ثاني.
4: الو
0: صباح الخير.
4: صباحك كيف حالك؟
0: تمام انت كيفك؟
4: الحمد لله الحمد لله السلامة.
0: الله يسلمك، كيف امورك؟
4: والله الحمد لله. كيف كنتوا لين؟
0: تمام الحمد لله. اشتقنا لك.
4: اشتاق لك. العافية الله يسعدك يا رب، وبداية اسبوع سعيدة عليك.
0: يسعدك يا رب. كنا عم نحكي عن الواسطات.
4: اكيد
0: الواسطات بالشغل شو رأيك؟
4: والله اكثر منها ما في.
0: في يعني بتسمعي انت
4: إيه؟
0: تسمع انه حدا اشتغل بالواسطه، حدا اخذ الرخصه بالواسطه، هاي التفاصيل
4: كثير بسمع. والله يا رندا اذا الواحد متعب على حاله ما الواسطه مثل ما بقولوا
0: على الفاضي،
4: لازم يتعب من الصفر. اذا كان فوق 10 سنين تعب على شغله، اذا دخل واسطه عادي.
0: صح 100% هاي واسطه بتاخذها بشكل ايجابي،
4: بشكل إيجابي ومتعب، بكون من الصفر بشتغل
0: 100%. سعد صباحك.
4: صباحك الحلو.
1: يا أهلا وسهلا. سعد صباحك إيماني. سعد صباحكم جميعا. لسه مكملين معكم بسؤالنا لليوم، شو رأيكم بالواسطة؟ هلا شوفوا بدنا نكون شوي منطقيين بالحياة، في أشياء فعلا بحاجة لدفشة وفي حاجة لشوية واسطة.
0: صح.
1: ولكن إذا أنت شفت حالك شخص غير مؤهل لهذا المكان، يعني شو قصدي؟ مثلا أنا خلصت هندسة، أنا أعتبر من الأشخاص اللي كتير شاطرين، معدلي كان عالي، أدائي كتير مميز، مش شرط كمان المعدل، أنا حدا فعلا مبدع قادر بسوق العمل إنه أنا أشتغل 1-2-3 وما عم بلاقي فرصتي. دورت حاولت أكتر من مرة بس ما عم تزبط معي. إذا حد دفشني دفشة صغيرة ليه لا؟
0: ليه لا؟
1: هيك هو عم بيساعدني. صح. أما أنا شخص مش فارقة معي، خلصت جامعتي، والله أنا عمي عنده هذا المحل مفرش معي
0: بشتغل
1: فيه.
0: آه شو بعمل؟ عنده هاي الشركة بشتغل أبوي فيها. عنده
1: شو بعرفني هذا بشغلني؟ وأنت مش أهل يعني إنك تكون بهذا المكان ولا عندك قدرات هذا المكان، بعدين بدك تشتغل، هذا بحس حرام، لأنه هذا فعلًا خصوصًا هدول الأشخاص بياخذوا فرصة غيرهم.
0: 100%.
1: الأشخاص اللي زي هيك هم سبب إنه المهندس الناجح الذكي
0: ما عم بيشتغل،
1: اللي عم بيدور على فرص عمل ما عم بيلاقي شغل صراحةً. فيعني روقوا يا جماعة،
0: يعني 100% معك حقلين. دائمًا بنحكي إنه أنت فعليًا عم تأخذ فرصة غيرك وأنت عم تأخذ شغل غيرك، لأنه في ناس فعليًا تعبت على حالها ودرست وعم تشتغل وهي عم تدرس لحتى بس تتخرج وتاخذ الشهاده تشتغل بمكان مناسب لشهادتها. ما هيك ما عم بتلاقوا، ياما شفنا شوفريات بيشتغلوا تكاسي وهم معهم بكالوريوس هندسه او ماستر او دكتوراه وبيشتغلوا شغل ما له خص بدراستهم، بس لانهم هم مو لاقيين شغل. دائما بنحكي انه فعليا اذا انت مو قد هذا المكان وانت ما بتحس حالك انه ممكن تنجز او تبدع او تعطي بهذا المكان، لا خلي مجال لغيرك. وديم بدي احكي لك شغله، موضوع انه الواسطة إذا كان الشغل أو صاحب الشغل أو الشركة عم تطلع بشكل سليم والمدير فعليا عم بنجز أو بتحسيه هو شخص مبدع بمكان عمله، ما رح يرضى لواحد ما عم بيعطيه شغل وما عم بيبدع في بشغله ويتركه هو بالواسطة، بتركه شهر شهرين ثلاثة بعدين خلص ولا عم بيعطي راتب لواحد ما عم بنجز عنده.
1: حتى موظف الواسطة رندا بين الموظفين منتقد انه هو مثلا كل الموظفين بيكونوا شايفين ما هو هاد شغال بالواسطه،
0: يعني لحد ما اذا ما كان منجز،
1: اذا ما كان منجز يعني فوق ما هو، يعني اذا الواحد مش منجز عادي بنمشي له اياها، بس خير مش منجز شغال واسطه
0: يعني اذا مثلا في شغله دائما بنحكيها اللي شغل شخص بالواسطه لا برن عليه بقول له شكرا على انك انت جبت لي هذا الشخص،
1: صح،
0: لا برن عليه بقول له الله يسامحك انك انت بليتني بهذا الشخص،
1: مليون بالمية
0: دائما هيك الواسطه. فدائما خلينا اشخاص انه احنا ننشكر على وجود الواسطات، بلاش نحكي الله يسامحك على وجود هيك.
1: حتى الواسطه بالزواج كمان موجوده،
0: كيف
1: يعني اللي بيجيبوا لحالهم بيعرضوا مثلا انه والله انا بعرف بنت فلان الفلاني، بتكون هي حكيت لعمه احكي عن واحد اثنين ثلاث، يا ببل الشاب يا بالشاب بيحكي له يعطيك العافيه شكرا عمو يسلم ايديك،
0: يعني
1: كل شيء بحسها بكل شيء بحسها موجوده صراحه. بس انا بتعرفي متى قصدي كمان واسطه؟ كمان في علاقات تجاريه بتكون خصوصا بالزواج، يعني اذا كانت مثلا عائله جدا مثلا كبيره
0: عندها بزنس
1: او عندها بزنس، ما بزبط يتجوزوا الا من عائله جدا كبيره
0: نفس الليفل فعلا نفس المستوى.
1: فهاي الفكره ليش الفقراء بضلهم فقراء؟ لانه ما في تنوع فهمي مادي وثقافي بينهم صراحه.
0: صح، بطل ثقافتي ان انا اخذ واحده مش من مستواي وعادي يمشي الموضوع، لا انا بدي اخذ واحده تكبرني ما تنزلني لتحت ترفعني لفوق، وفعليا باخذ واحده عندها شغل او بزنس كتير عالي لترفع شغلي ويصير الاشغال موجوده. موضوع ثقافتي ان انا اخذ واحده اقل من مستواي وانا اكبر قليل ما تسمعيها، دائما بياخذ واحدة معها فلوس قدو يمكن أكتر عشان الفلوس تكتر ولا صح؟
1: بعدين في فكرة كمان إحنا ما عمرنا هيك لفتنا النظر عليها فعلا رنتا. إحنا بنضلنا بنقول الواسطة بتخرب العدالة، بس أول ما الواسطة فعلا تفيدنا بصير نحكي هاي معرفة مثلا،
0: علاقات
1: او هاي علاقات او هاي اللي سوتنا هون الواسطه. ما بحسها دائما ممكن تكون فساد اداري، ممكن تكون فعلا بجانب معين
0: حافظ
1: من الحياه، حافز ممكن تكون عم بتساعد حدا فعلا بده الفرصه بحاجه للفرصه انه ياخذها، ولكن مش انها تاخذ مكان حدا تاني. يعني بتلاحظوا هذا الاشي من المدرسه للوظيفه حتى بجوانب الحياه كامله، في بارت معين من الحياه انتم بحاجه للواسطه فيه، ولكن في ناس قد ما هم كسولين قد ما هم اعتماديين اتكاليين بتركوا كل شيء، بيكون كل تركيزهم بفترة معينة من الحياة بس إنه أنا خلص بخلص بشتغل واسطة، مدرستي واسطة، كل شيء واسطة، حتى زواج واسطة، أولاده بدرسهم واسطة.
0: فصعب هو يعني. في شباب ما عندهم مسؤولية من موضوع وبنات كمان، ما بدنا نعمم بس على الشباب، في بنات ما عندهم مسؤولية وشباب ما عندهم مسؤولية، بقول لك أنا ليه أتعب حالي وقعد أدور ألف على الشركات وأبلش متدرب وما يعطوني راتب أول ثلاث شهور وبعدين يعطوني راتب قليل اللي هو أول ما يبلش في الشغل؟ لا بقول لك أنا بشوف لي عمي خالي جوز عمتي بشغلني بشركة مرتبة بحطني مدير بعطيه راتب 1000 دينار مثلا.
1: صح.
0: فإحنا ماشيين على هاي المنظورة، فعشان هيك إحنا ما عم بنحس إنه موضوع التدريب موضوع هيك طلعت الدرج شوي شوي بالشركات موجود بالوقت الحالي، فجأة بتلاقيه 2000 ومتخرج جديد مدير الشركة،
1: مليون بالمية.
0: واسطة
1: واسطة. طيب يا جماعة خلينا هيك نطلع فاصل، ولكن قبل الفاصل خليني أذكركم أنه ما بعد الفاصل رح يكون عنا ضيف جدا مميز، رح يكون معنا موسى عبيدات مستشار أعمال لحتى نحكي أكتر في أكتر من موضوع، فخليكم معنا على السمع ونشوف إذا هو مع الواسطة ولا
0: ضدها.
5: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
6: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
5: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
7: الآن بلا لحص لهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
8: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
5: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابني اللاعب مع بيتزا القيصر. رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
6: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.
5: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: طب نقول يا صباح الخير ويا صباح النور، يسعد صباحكم جميعا. اكيد لسه مكملين معكم، وزي ما عودناكم اليوم رح يكون عندنا ضيف جدا مميز. رح يكون معنا موسى عبيدات الاستاذ. يسعد صباحك.
1: يا صباح الخير.
0: انا ما عرفت، قلت انت بدك تعرفهم عن حالك اليوم.
1: شو رايك؟ حياتي
0: حياتي.
1: صباح الخير. انت ترنت حياتي. انت ترنت حياتي. كيف الصحه؟
0: الحمد لله. انت
1: شو الاخبار؟
0: يا اهلا وسهلا.
1: شو ستنا؟ احكي لنا.
0: البس المقابله خلص
1: معك. يلا احكي لنا عن حالك. والله
0: انا دي مرخ، واليوم جد حابين نعرف كلياتنا مين موسى عبيدات.
1: مين موسى عبيدات؟ هلا على الشق المهني مستشار اعمال، بنمسك الشركات، بنحاول نطور اعمالها، بنحاول نخليها تواكب السوق، بنحاول نخليها تتطور. وعلى المستوى الشخصي شاب اردني طموح، عم بحاول يشتغل، عم بحاول انه يثبت نفسه.
0: اوكي. بتحس انه الطموح اشي كافي لحتى انت توصل لمكان معين بالحياه؟
1: شوفي، ان الواحد يكون عنده طموح او حلم من غير سعي ما على الفاضي. يعني الواحد ممكن يظل يحلم باحلام كبيره، بس اذا ما بده يسعى لها فلا. يعني الطموح لحاله من غير سعي وشغل معاه لا.
0: اوكي. طب موسى، اليوم احنا كنا عم بنناقش بالحلقه انا ورندا عن موضوع الواسطه، كنا عم نحكي انه إلها جانب ايجابي وإلها جانب سلبي. بس اذا بدي اخذ رايك انت بالواسطه خصوصا بمجال العمل، شو رايك؟
1: شوفي، اذا بدك احكي لك من شق الناحيه الايجابيه والسلبيه، انا ما مثلا الايجابيه منها انا ما بقول انها واسطه. ممكن نحكي علاقات، ممكن علاقاتك تساعدك بانك انت توصل مثلا سيفيتك، توصل صوتك، توصل مهاره عندك لمكان معين. ولكني انا اليوم للاسف اشتغل بمكان بناء على اسم العيله، بناء على مين ابوي مين عمي، هذا ظلم واشحاف للاشخاص الثانيين اللي ممكن يكونوا عم بيشتغلوا ودارسين وتعبانين على حالهم، بس بنفس الوقت ما عندهم هذه الـ القوة اللي هي الواسطة.
0: صح. وأتوقع الواسطة ممكن ما تخلي حدا يوصل لمرحلة إنه يصير اسمه مثلا يدرس في كتب التسوق مثلا أو يحكوا عنه مثلاً. فأحكينا عن هذا الموضوع، ضروري جدا
1: مثلا. صراحة هذا موضوع كان يعني لما إجاني إنهم حابين يكتبوا أو يدرسوا حالتي لطلاب الجامعات، صراحة بدايتها كان يعني فخر، مصدت كثير أكيد، وبنفس الوقت مسؤولية. يعني مسؤولية بحسك أنه أنت أول شيء موضوع أنه أنت سهرك تعبك كل الشغلات اللي مركت فيها بحياتك الحمد لله عم بتبين لك.
0: أوكي.
1: ووسط يعني اليوم بطل أنه تجربتك تنحكي بين أشخاص.
0: صحيح.
1: انتقلت تجربتك من أنها كلام بين الناس لأنها حالة تدرس لطلاب الجامعات عشان يستفيدوا منها. هلأ هذا الإشي صراحة فهمني أنه فهمت أنه رزقي تعبي شغلي كل إشي أنا بساويه هو مش بإرادتي، هو بإرادة رب العالمين.
0: طبعاً.
1: يعني إذا أنا بدي شو ما أعمل عشان أخذ هالشغلة وهي الشغلة مش لإلي ما رح أخذها. يعني لو بتشقلب أني أخذ الشغلة اللي بدي إياها ما رح أخذها، وإذا مكتوب إلي رح أخذها. فالحمد لله إنهم إني اليوم أكون أول مؤثر ينكتب أو يدرس عنه في لطلاب الجامعات، صراحة إشي جدا أنا سعيد فيه.
0: ما شاء الله، والله غيرنا صراحة. متى دوري أنا؟
1: ما عليك، أنت رح يقعد تقريبا بحياتي والترند
0: طبعا
1: حينكتب عنك.
0: طيب، نقدر نعتبرها خلطة النجاح ولا في خلطة نجاح معينة عندك؟
1: شوفي، أنا بالنسبة لي خلطة النجاح تكمن بثلاث أمور. أنا هذول ثلاث أمور. شوفي، اللي بده ينجح لازم يستغل حاله.
0: أوكي.
1: أنا كيف بستغل حالي؟ جيم، صلاة، شغل. وقتي مفرغ بهاي ثلاث شغلات فقط،
0: يعني الديني والصحي والعملي.
1: بالضبط. جيم بضبط لي جسمي اللي هو برضه هدية من رب العالمين وهو أكرمني فيه، فلازم أني أدير بالي عليه. شغلي اللي هو فعليا عم بطورني وعم شغل لي دماغي وعقلي اللي برضه ربنا أنعم علي فيه.
0: صح.
1: وصلاتي هي أنا عم بصلي عشان أنا أشكر ربي، ربي مش محتاجني، أنا اللي محتاجه، أنا محتاج أتشكره على كل النعم اللي أعطاني إياهم، محتاج أتشكره على رجلي اللي أنا عم بمشي فيهم طول النهار بس إحنا مش حاسين بنعمتهم.
0: صح.
1: نظر وعدي على ذلك كثير نعم إحنا موجودين فيها، كرم من رب العالمين. فهدول الثلاث شغلات بالنسبة لي هم الثلاث شغلات الوحيدين اللي عندي استعداد إني أستغل كل وقتي فقط فيهم.
0: اوكي. يعني انت حكيت لي ثلاث نقاط فعلا حلوين، ولو الناس ركزت بهاي القصص بدل ما هي مركزه بحياه الناس، هذا كيف نجح، هذا كيف وصل، ممكن تكون مرتاحه اكثر. بس في سؤال خطر على بالي هلا وانت بتحكي، ممكن الناس بس تشوف موسى من بعيد، بتشوف حدا مثلا شايف حاله او حدا مثلا ما بحب يختلط بالعالم او الى اخره، بس انت لما بدنا نحكي موسى كموسى كشخص بالتعامل كيف ممكن تكون؟
1: بالعكس، انا اليوم اذا بدي اكون موجود اهم شيء اليوم انت اصلا عشان تطور شخصيتك انك انت تحتك بالعالم. تحتك بالعالم اول شيء هو الاحترام لجميع الناس.
0: انت لانك تلبس دائما تلبس بدله، يعني مع حقهم صراحه.
1: اسمعي، شوفي
0: دائما

0: بنشوفك بالبدله. يعني انا مثلا ما عمري شفت ستوري إلك مثلا قاعد مثلا بسياره لابس عادي امورك دائما بدلي ومرتب حالك زياده. شو السر يعني؟
1: اقول لك شيء.
0: اوكي
1: ماشي، بدك تحرجيني بس ماشي. شوفي انا تربيت بدار اذا بدنا نروح نزور حدا لازم نلبس احسن ندام عنا ونروح عنده واحنا قاعدين نحكي بالمواضيع اللي بتحترم عقل الناس اللي احنا ضايفين عنده.
0: حلو.
1: اليوم انا على السوشيال ميديا انا ضيف بتلفونات الكل، فانا اليوم لما بدي اكون ماخذ 30 ثانيه من وقتك عم بعطيك فيها محتوى
0: صحيح.
1: هذا المحتوى لازم انا اكون عم احترم فيه عقلك وانا عم بحضره قبل ما اطلع عندك، لازم عم بكون عم بحترم نعم. نظرك، لانه انا مفروض عم بقدم لك محتوى مش منطقي اني اكون طالع بمظهر غير لائق لك.
0: صحيح.
1: فانا من هاي المدرسه انا تربيت بهذا الدار اللي هو انت لازم تحترم جميع الناس بمحتواك بفكرك باخلاقك وحتى بهندامك.
0: طب انت بالبيت عادي بتلبس بس صح؟
1: بسحب القرافه.
0: طب موسى خلينا كمان بما انه انت دائما بتنزل فيديوز عن الفرق ما بين المدير والقائد والشركات مين بتوظف وكيف الواحد لازم اول شغله يفكر فيها لما بده يبلش شغل، بس في سؤال خطر على بالي هلا. دائما الناس بتشكي بتحكي انه هلا الكل عم بيشغل بس بنات، بس انا عم بشوف الفكره انه الشغله مش الفرق ما بين الذكور والاناث، خصوصا الشباب هلا عم بشوف انه نسبه العمل صارت عندهم جدا اعلى، لانه كل الناس عم بيحكوا انه البنت عندها مثلا هي اجازه امومه، عندها قصص ثانيه، عندها زواج الى اخره، فالموضوع مختلف. فانت مين بتحس عنده فرص اكثر بسوق العمل، الرجال ام النساء؟
1: شوفي الناس اللي بتفكر بهذا التفكير اللي انت حكيتيه فعليا متواجد، هذا اسمه اجحاف. يعني احنا عم نعترض على حكمه ربنا.
0: نعم.
1: اللي هو خلق الانثى انها تخلف فلازم يكون في عندها بريك بعد الخلفه. فانا تجيني يجيني الموظف المقدمين سواء ذكر او انثى، فانا افضل الذكر لانه الذكر ما راح يخلف ياخذ اجازه امومه
0: مثلا.
1: اليوم الشركه الصح اللي بدها تقوم على أسس صحيحة وبدها تكبر وتنجح، اليوم أنا لما يقدم لك CV بغض النظر عن جنسه أنا ما بعطي الذكر راتب أعلى لأنه والله مسؤولياته أعلى. مين حكى؟ اليوم مسؤوليات الأنثى ومسؤوليات الذكر برضو عاليين.
0: صحيح.
1: اليوم الأنثى لما تأخذ إجازة الأمومة تاعتها وتشز حقها من ربنا أكرمها عليه وما أعطى هذا الإشي لا لا لا لا للظلم يعني.
0: صح.
1: فبنفس الوقت ممكن الزلم اليوم يتعرض لبرضو لأي حالة لا سمح الله مرضية أو إجازة فيضطر إنه شو اسمه انه ياخذ اجازه.
0: فالفكره يعني ممكن عشان الزلام ممكن بيحكوا انهم بتحملوا ضغط اكثر، ولكن انا بالفتره الاخيره ما عم بشوف يعني هذا الحكي
1: برضه ما بنقدر نعمم. هسه الرجال بتحمل ضغط جيش عليه يعني. الرجال بتحمل ضغط وبرضه النساء بتحمل ضغط. اليوم انا ما بحاسب على الجنس، انا بحاسب على خبرته على كفاءه هذا الشخص نفسه سواء ذكر او انثى. الشخص الكفؤ، الشخص اللي حاب يتطور بغض النظر عن جنسه هو راح يقدم لي لشغلي.
0: يعني موسى انت لو صاحب شركه ما حتركز بهذا الموضوع، حتركز بمين الشخص اللي عنده مهارات اكثر، مين الشخص الكفؤ اكثر. صحيح.
1: بالضبط. مين الشخص اللي راح يطورني
0: اوكي
1: وراح اطوره.
0: اوكي
1: هي هي النقطه.
0: طب هاي بتبين من النظره الاولى، يعني هل الشخص اللي فعلا عنده مثلا اللي هي الذاكره الوظيفيه اللي عنده مثلا CV كامل براسه بقدر يميز انه الشخص اللي قباله هذا راح يكون مبدع لقدام او لا؟
1: هلا شوفي انت عندك الانترفيو هي بتكون الصوره المبدئيه مثلاً. التعارف المبدئي.
0: أوكي.
1: فانت برضه بالانترفيو بين CV تاعته بكون كاتب هو شو مؤهلاته شو خبراته شو شو شهاداته، فاذا برضه بتقدر تحكم من هون يعني.
0: صح.
1: الا اذا كان كاتب معلومات غلط هذا موضوع ثاني.
0: طب بكثره الشهادات بتاعته يعني بنقدر نعتبرها انه هذا الشخص فعلا ناجح ولا ما له
1: دخل؟ مش شرط اذا كان هذا الشخص قادر انه يعمل خبرته يضل بشغله وياخذ شهادات بنفس الوقت يطور بنفسه هذا اكيد صحيح.
0: أوكي.
1: ولكن في اشخاص بتقول لك انا بدي اخذ شهادات كثير بعدين اشتغل.
0: اوكي
1: ما انت الخبره العلميه غير عن الخبره العمليه.
0: صحيح.
1: فمرات كثير ناس بتضر نفسها لأنه بتصير أوفر كواليفايد وش بدي فيك أنا. صح. أنت ما عندك خبرة.
0: صح. يعني بحس خصوصا كمان موسى بالشغل لازم الواحد مش بس يكون ذكي كشهادات لازم يكون كمان شخص اجتماعي عارف يحكي مع غيره عارف يتصرف. بحس هاي الشغلة مهمة، بس الناس اللي دائما حياتها دراسة وتعب وشغل ممكن راح عن بالها. صوتي راح.
1: لا ليه صوتك راح؟ رجع صوتك
0: راح عن بالها.
1: شوف ستي هي الموضوع مش اوكي هي الموضوع مش انه الواحد اذا شو اسمه أخذ شهادات بكون ما بيعرف مثلا يتواصل أو يتعامل مع الناس. أوكي. اليوم في عندك أوبشن أنك أنت تأخذ شهادات بالكوميونيكيشن سكيلز، مهارات التواصل. اليوم إحنا بس تحكي شهادات، هي مش كل معناها مثلا أنا دارس أمن سبراني فأنا كل شهاداتي أمن سبراني.
0: أوكي.
1: لا، اليوم أنت مهارات التواصل هي من أهم المهارات اللي أنت لازم تكون عندك عشان تثبت نفسك كموظف.
0: صحيح.
1: أو كصاحب عمل أو whatsoever. أنت عشان تثبت نفسك لازم تكون عندك مهارات تواصل عشان تعرف توصل شغلك. في ناس كثير اليوم للأسف شاطرين بشغلهم بس ما بيعرفوا يوصلوه لمديرهم، ما عم بيقدروا يترفعوا، ما عم بيقدروا انهم ياخذوا اماكن احسن، لانه هو عنده مهارات تواصل معدومه ولكن هو ذو خبره جدا عاليه.
0: نقدر نعتبر هذه كل الاسباب اللي اعطتني اياها سبب من الاسباب انه بتخلي الموظف مثلا يفكر يستقيل ولا لا؟
1: شوفي، اليوم اكتشفت شغلي، مش كل الموظفين عم بتفكر انها تستقيل بسبب الرواتب.
0: اوكي.
1: اليوم فعليا في ناس عم بتفكر تستقيل لانها عم بتدور على احترامها. للأسف احنا وصلنا لمرحلة انه انا عندي استعداد اضحي باستقراري المادي مقابل استقراري النفسي.
0: صحيح.
1: لانه اليوم عم بيكون في بيئات عمل جدا مرضية، بيئات عمل جدا غير صحية، عم تضطر الموظف فعليا انه يضحي باستقراره المادي وهو مع انه بيكون عليه قروض والتزامات وحياة كاملة
0: مسؤولية.
1: بقول لك انا مو قادر، مو انا يا اما بكمل يا اما بموت.
0: أوكي.
1: يا اما راح انحبس على على على الديون اللي علي يا اما بموت. وممكن فعليا الناس بالاخر بتقول لك انا قد ما انا مضغوط من مديري ومن شغلي، لا يا سيدي، الف حبسه والف قاعده بالدار وما الاقي شغل ولا اني اشتغل بهي البيئه.
0: صح صح، معك حق. يعني دائما الناس بتفكر انه الشخص استقال عشان راتبه قليل ولا عشان، ولكن انا بحس التعامل والدعم المعنوي هذا الاشي لازم يكون موجود بكل الشركات. في طبعاً. ناس جد بتتعامل بطريقه جدا سيئه، وما حدا، خصوصا بالفترات الاخيره عم بشوف الجيل الجديد عنده وعي زياده بهذا الموضوع، انه انا مثلا ما بحب حد يحكي معي زي هيك، انا انت لازم تنتبه وانت بتحكي معي. ممكن زمان كان في خجل اكثر بهذا الموضوع.
1: شوفي،
0: شو رايك؟
1: انا مع وضد.
0: من
1: انا من الناس اللي كثير مع جنزي ومع أوكي. الناس اللي بجنزي انهم يشتغلوا، انا جدا محترم عقولهم. ولكن برضو في اليوم اخلاقيات بسيطه للتعامل بالدوام. يعني احنا برضو احنا اشتغلنا كلياتنا بشركات، وفي كان عندنا زي نوع من انت بتحكي له الخجل، ولكن أوكي. هو مش خجل، هو احنا كنا نحترم اللي اقدم منا بسنه.
0: صحيح.
1: وهذا لانه برضو تربينا على انه الاكبر منك بيوم اعلم منك بدهر وهل هالمبادئ. اليوم برضو لازم شوي برضو جنزي انهم يكونوا على تواصل اكثر، على انه يسمع اللي مثلا السينيور اللي اعلى منه.
0: اوكي.
1: خاصه اذا كان السينيور عم بوجه له نصيحه وعم او عم بحاول انه يساعده، لا يسمع الكلام اللي عم بحكيه بصدر رحب وانه يطور حاله منه. يعني ما تدخل على اساس انه انا المدير الفايز.
0: عم بيقولوا هلا الجنزي عم بياخذوا فرص عمل الناس الاكبر منهم ولا اقدم منهم، وعم باخذوا رواتب اعلى من الناس اللي كانوا قبلهم. شو رايك بهذا الموضوع؟
1: شوفي، يمكن لانه اليوم السوق تغير. اليوم احتياجاتنا للتكنولوجي، احتياجاتنا لهي المجالات صارت اكثر. هاي المجالات ما كانت على زمن بدايه الالفينات.
0: صح.
1: عرفتي؟
0: صح.
1: اليوم هي الجنزي درسوها بالجامعات
0: اليوم بالمئة،
1: درسوا هاي التخصصات، فاكيد اليوم الشركات عم بدها ناس عم مواكب السوق.
0: بس بحس حتى توجهات الجيل الجديد بطلت، انه يعني اغلبهم بطل يفكروا انه انا بطلع محامي او دكتور او مهندس، صاروا يفكروا بطريقه جريئه اكثر من زمان. يعني صاروا يتنوعوا خصوصا بالوظيفه، ولا شو رايك بهذا الموضوع؟
1: بلى، لانه اليوم السوشيال ميديا، اليوم وسائل التواصل كلياتها ساعدتهم انه تتوسع افاقهم وتتوسع نظرهم.
0: مليون بالمية.
1: صاروا عارفين هذا لإيش وهذا لإيش وهذا لإيش. إحنا أيامنا كانت إدارة الأعمال، المحاسبة.
0: أوكي.
1: طبعا أيامنا نحطك معاي، فأنت ما كنت أصغر بس إنه يعني
0: أيامنا بتذكر.
1: أيامنا بس.
0: طب مثلا لو أنت ما كنت بهذا المكان هلأ أو البوزيشن هذا هلأ ورجع فيك الزمن، شو ممكن تختار تكون كوظيفة أخرى مثلا؟
1: بصراحة سؤالك غريب.
0: غريب.
1: بحس أنا كل إيش صار بحياتي تركب زي بازل لأوصل لهون، بس أنا أوكي. المكان اللي أنا فيه اليوم هو حلمي وأنا صغير.
0: يعني انت من انت صغير اوكي
1: كان حلمي اني انا اكون بشتغل مع اكثر من شركه وبعمل وبحط وهيك شغلات. وبلش كاريري مش هيك، بس انتهى باني صرت هيك. يعني صرت انا عندي اكثر من شركه بعملهم استشارات، بقيم ادائهم، بطورهم، بعملهم، بسوي لهم. فالشيء انا بحبه صراحه، فيه تحدي كثير كبير.
0: صح. بما انك هلا ذكرت موضوع التحديات موسى، صراحه هلا كثير في مثلا طلاب جداد او خلصوا جامعه جديد، فكرتهم انه احنا مثلا خلصنا جامعه جديد بس ما عم بنلاقي شغل، لانه احنا كل شركه عم بنقدم عليها عم تحكوا بدنا حدا عنده خبره، بده حدا مشتغل قبل، بس انا هلا مخلص جامعه. فليش الشركات عم بفضلوا مثلا من جديد او من زمان نفس الفكره، انه احنا بدنا حدا يكون عنده خبره سابقه، مع انه اغلب بيقدموا حديثين تخرج؟
1: انا مستغرب من الشركات، لان هي بتكون مقدمه انها بدها فريش جراديويت أوكي. بنفس الوقت بده يكون معه خبرة. من وين خبرة؟ من مثلا خرج مبارح هذا واحد بدك يا خبرة وراتبه 260 ليرة. لا يعني 260 ليرة انت
0: تعطيه
1: لانش بوكس وبدير بالك عليه. بدك يا بدك يا فريش جراجويت ويتحمل انه هو يصير بصفي فعليا وظائف الناس عم تكون اطبع لي ورقة وساوي لي واعمل.
0: صح صح.
1: انت اليوم الفريش جراجويت هو مسؤولية عليك انك تطوره. ما انت اذا طورته حيطور لك شركتك وبالاخر المستفيد النهائي ليش بعمليه التطوير داخل الشركات الشركه نفسها
0: مليون بالمية. يعني انت مثلا لو كان عندك شركه واجاك حدا متخرج جديد راح تعطيه فرصته على طول؟
1: طبعا بدي استثمر فيه. أوكي. عشان يستثمر فيه.
0: اوكي. طب بما انه احنا حكينا عن الرواتب انه 260، هلا عم بشوف كثير الشاب مثلا عم بشوف انه انا خلص بما انه انا بهذا المكان مرتاح نفسيا ما عندي مشكله يضل راتبي 200 300 شو مكان، يعني هو بالنسبه له هذا الموضوع عادي حتى لو قعد سنين بنفس المكان. ايش ممكن تتقدم نصيحه لهذا الشخص؟
1: اسمعي صراحه يعني انا مع هي الشخصيات كامل احترام، كل واحد له قصته وكل واحد عنده صح. عنده اسبابه، ولكن انا بحس انه يعني اذا ما تخلي حدك 300 دائما طلع على اكثر. أوكي. طلع على 400 على 1000 على 2000 طول لتوصلهم، يعني اشتغل على حالك اكثر لتوصلهم. انت بالاخر عم بتداوم 9 ل 5 هون وهناك
0: صح،
1: فمن 9 ل 5 بتقدر تطور حالك وتثبت حالك داخل شركتك راح يرفعوك. يعني انت مش راح توصل والله انت اليوم جونيور وراح يحطوك مدير راح يضل راتبك 300
0: صح،
1: فانت مرتاح بالبيئه تمام، ولكن طور حالك داخل هاي البيئه.
0: يعني انت ما عندك مشكله بس انا اتطور حتى لو كنت بنفس المكان
1: ضلك. يعني انت مثلا موظف بنك مبسوط بهذا البنك ضلك فيه، بس طور حالك لترفع فيه ليزيد راتبك فيه. بس والله انا مبسوط على المكان اللي انا فيه وهذا حدي وهذا قد الحافي. غلط.
0: في مره حكيت مش قد الحافك مدري رجليك.
1: انا اللي ما اللي
0: بس مزل الحافك.
1: مزل الحافك. مين اللي حدد الحافك؟ مين اللي حدد الحافك؟ ربنا اكرمنا كلياتنا بعقل واكرمنا باجتهاد، ليش ما نشتغل عليه؟
0: صح. يعني بنقدر نعتبر انه العقل هو اعظم استثمار بالحياه ولا طبعا. في استثمار اخر بتقدر تعتبره عظيم؟ العقل خلص عقل. اخر إشي. طب اسمح لنا هيك بما انه المقابله ما اسعفتنا انه احنا نحكي كثير اسئله لسه في بالنا ولكن استمتعنا فيها كثير اليوم، وحاب اسمع منك هيك نصيحه لكل المستمعين بما يخص الموضوع. يعني ما اعطيتك راحتك، مجال واسع.
1: أوكي.
0: اختار النصيحه اللي بدك اياها.
1: بالنسبه لي النصيحه قاوم ما تكره لتصل الى ما تحب. بلش بشغلات صغيره، اشتغل على المتاح عشان ربنا يعطيك الغير متاح.
0: أوكي.
1: المهم تبلش وتسعى، وربنا فعليا بيكرم اللي بيسعى واللي مجتهد واللي حاطط ربنا بين عيونه. حط ربنا بالمقام الأول وربنا رح يساعدك.
0: شكرا كثير لك موسى، شكرا، هاي النصيحة الحلوة أثرت فيي صراحة. يسعد صباحك وشكرا لوجودك معنا اليوم.
1: أهلا لين.
0: يا أهلا وسهلا.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه. 11 صباحا بتوقيت عين أف أم. برعاية
3: إلك عجاج؟
4: لا.
3: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. رئيس الوزراء يفتتح حديقة المفرق الجديدة على مساحة 200 دنم كأول حديقة من نوعها في المحافظة. رئيس الوزراء يوجه بإعادة تأهيل المرافق الرياضية التابعة لجامعة آل البيت لتتكامل مع الحديقة وإتاحتها لخدمة المواطنين. القوات المسلحة تحبط محاولة تسلل 4 أشخاص على إحدى واجهات المنطقة الجنوبية. كندا تقدم للأردن تمويلاً بقيمة 23 مليون و810 ألاف دينار لدعم النساء والشباب واللاجئين. إيران تقول إن أي دولة تشارك في الحرب الاقتصادية الأمريكية ضدها تعد عدواً. تشيلي تعتزم إغلاق سفارتها لدى إيران لأسباب اقتصادية وأمنية. ترامب ينشر صورة على منصة تروث سوشيال لمضيق هرمز ويعلق عليها بأنها أرض أمريكية جديدة.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: 0 6 5 800 700.
5: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
6: جو بترول هي 0 6 5 800 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
7: زمان كان الكهف والمغارة دار،
8: وبيت الشعر دار.
7: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدارنيوز.net. القصة وما فيها.
9: ما في أحلى من فرحة النجاح، وما في أكبر من فرحتنا في مدارس الآيزو ب 46 طالب حققوا نتيجة 100% في برنامج البيتك، ونسبة نجاح 100% بالمواد الوزارية ومواد الآي جي. النتائج بتثبت لكم إنه مدارس الآيزو ما بتحكي عن النجاح وبس، كمان بتخليكم تعيشوا. لهيك بنستقبل استفساراتكم عن برنامج البيتك لطلاب الصف العاشر، وعن برنامج الآي بي سي بي لطلاب الصف الحادي عشر على الرقم 0783540. مدارس الآيزو، سنكون يوما ما نريد.
10: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغذي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
11: يا شباب كل واحد على سيارته.

ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نيزات.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: يا اهلا ويا سهلا ويا مرحبتين. شو هالمقابله الحلوه
1: حبيبه قلبي، الله يسعدك.
0: يعني انا اليوم كثير حبيتك، ممكن لاني غبت عنك فتره، بحس انه الشو فعليا بدك تعرف قيمه الشخص ابعدي عنه.
1: بس انا الفويس نوتس بيني وبينك على الانستغرام هذول يعتبر تهديد حضرتك
0: صراحه. ايوه اذا ما بترجعي يعني اسمي. انا قلت لك ما كان موضوع الترتيب لين زي ما كنا مترتب، بس هلا فاجاتك في الموضوع. يعني
1: والله صاير معها قصص كثيره، بس احنا كمان هاي القصه بتحكي لنا اياها على الهوا هلا. بس بما انك ذكرتي المقابله، طبعا في هيك نقطة يعني أنا ركزت عليها لما سألنا عن موضوع الواسطة، بما أنه اليوم كانت حلقتنا كاملة عن الواسطة، أنه أحياناً فعلاً ممكن تكون واسطة إيجابية إذا كان الشخص كفؤ أو الشخص فعلاً
0: بيستاهل.
1: بس بدنا نخففها إذا كان فعلاً الشخص ما بيستاهل. يا جماعة والله مو مستاهلة، يعني
0: هي المشكلة هيك، لأن إحنا مش رح نقدر مثلاً نتواسط لحدا، مش رح نعمل له اختبار، عرفتي كيف؟ مش رح نعرف كيف هو قدراته بمكان العمل، كيف رح ينجز بمكان العمل، مش رح يعملنا برزنتيشن شو بده يطور للشركة، شو بده يضيف للشركة. احنا بنعمل واسطة لانه مثلا ابوه حكى معي، لانه عمه الفلاني، خاله الفلاني، ما عم نقدر نميز انه هذا الشخص فعليا عم بيستاهل الواسطة او لا، وهذا الشخص فعليا كفؤ اني انا احكي باسمه. دائما بيحكوا لك اذا كان الشخص واثق فيك او مشتغلي مع شخص لين، بقول لك روحي استعملي اسمي وين ما رحتي على اي شغل، انه هو عارف انه هو مشتغل معك. وفعليا انا صارت معي بمدير القديم لين، حكى لي انا لك صراحيه انك انت تستخدمي اسمي باي شغل رايحه عليه، قولي انا كان مديري فلان فلاني وهو كان رئيسي وبتقدر تحكوا معه وتساله عني. فتخيلي انت قد ايه بتبني هاي القاعده الموجوده بين الناس ومن ناس لناس وعلاقات، ففعليا بكون الوصول للشغل كتير سهل.
1: يعني بما انك كمان حكيتي وذكرنا موضوع الحظ وذكرنا موضوع الواسطه بهذا الموضوع، في عندنا هون شغله بتحكي انه في دراسه حديثه للبنك الدولي عن كولومبيا بحثت تحديدا في مكان الميلاد وعدم تكافؤ الفرص، ووجدت ان الظروف الموجوده عند الولاده تفسر نسبه كبيره من عدم المساواة في الدخل، وأن مكان الولادة كان له دور كبير في هذه الفجوات. يعني ممكن أحيانا يكون الموضوع فعلا حظ، أنه أنت انولدت ببيئة ممكن
0: حظها قليل،
1: لا قدراتها المادية قليلة، المكان مش مساعد، أنت عندك كتير أفكار وعندك كتير فكرة، أنت حد مثقف وحدا كتير مثلا قادر تنجز، ولكن أنا المكان اللي أنا فيه مش قادر أساعد. صح الناس بتحكي حتى لو أنت كنت بهيك مكان لا تستسلم وأطلع وحاول وسوي وأعمل، بس يا جماعة الحكي غير عن الفعل. يعني الفعل ما حيكون سهل، المنافسة برا جدا قوية. أنا بحس
0: قوية.
1: بمجال العمل بتحسيها حرب بين الناس، مش حرب واضحة بدون ما الناس تصرخ، بس كل حدا بتحسيه متمسك بالمكان اللي هو فيه.
0: بدي أقول لك شغلة صراحة، أنا شفت كتير زي ما بيحكوا، شفت موظفين كتير ومر علي مشاكل موظفين كتير وقصص بالشغل كتير، بس أنا دائما بحكي يا جماعة إحنا مش بساحة حرب.
1: صح،
0: إحنا الشغل مش حرب، ولا إنك أنت شاطر إنك تطلع ظهر غيرك أو إنك توصل أكتر من غيرك، أنت نصيبك بالشغل رح تاخده. ودائما بحكي يا جماعة الرزق مش بإيد العبد، لو الرزق بإيد العبد كان إحنا كنا متنا من الجوع، كان يتحكمنا بأرزاق الناس كاملة. دائما خلي عندك قناعة وخلي نيتك اتجاه قدامك كتير منيحة، وخلي نيتك اتجاه هيك الموظفين اللي معك كمان منيحة، مو ضرر انك تأذيه عشان انت توصل، مو ضرر انك انت تأسفن عشان انت توصل، خليك هيك نيتك حلوة وصدق طول ما هي نيتك حلوة رح توصل اللي بدك اياه وانت ما بتطلبه، ولا شو رأيك؟
1: مليون بالمية، والله النية بتفرق،
0: والله النية بتفرق.
1: ولا لا، خلينا هيك استاذ ضياء ناخذ اتصال. صباح الخير.
2: صباح النور.
1: يا اهلا وسهلا، كيفك؟
2: يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك يا رب، طمني كيف الامور؟
2: الحمد لله نشكر الله.
1: يعني اليوم عم نحكي عن الواسطة أستاذ، وكيف الناس كتير اشتغلت بواسطة، ولكن أنا بدي أسألك سؤالي لك، عمرك أنت اشتغلت بواسطة؟
2: واسطة؟ يعني لا صراحة لا، مش واسطة يعني يعني في من دربت بواسطة مش اشتغلت.
0: طب صار هيك حواليك موقف حدا يعني اشتغل بواسطة؟
2: إيش هو؟
0: صار حواليك موقف حدا اشتغل بواسطة؟
2: صار في مواقف، أنا شفت كثير ناس بواسطة، بس شوفي إجمالا يعني على موضوع الشغل خلينا نحكي. تمام، اللي فعليا يعني في ناس ما بدها تشتغل اصلا، يعني مش موضوع واسطه القصه انه في ناس ما بدها تشتغل اصلا.
1: اوكي
0: صح
2: يعني في ناس ما بدها تشتغل، يعني انا مثلا احنا مثلا طالبين كثير موظفين، هتلاقي حد يشتغل بكل هذا بدها تكون مدراء صراحه يعني.
0: 100%.
1: اوكي، هلا انتم طالبين كثير موظفين، ولكن اول شغله بتركزوا عليها بالمقابل، اول سؤال بتسالوا ايش بيكون
2: الايام هاي؟ يتعلق بقيود واسبقيات.
0: طيب مش يعني مش شايف حالك بعد 5 سنين
1: طول اول سؤال لا بس عزالة قيود اسبقيات عشان هيك ما حدش قادر يشتغل لانه اول سؤال غلط صراحة. اختصروا لنا اول سؤال لو سمحت. طب استاذ اسامة كمان سؤال هيك حابين نسأله منه، هلا انت بتشتغل وين عفوا؟ يعني عندك شغلك الخاص او موظف؟
2: مع عائلة، شغل عائلة.
1: أوكي شغل عائلي. هل أنت بتشوف إنه الأشخاص اللي عندهم شغل عائلة يعتبروا من جماعة الواسطة ولا لا؟
2: لا
1: لا. ليش؟
2: لا لأنه مصلحته أولا، ليش يجيب إنسان فاشل هذا ما أخذ؟ وين مصلحتي؟ أنا بدور على الإنسان الكفو خلينا نحكي واللي بيجيب لي دخل.
1: مليون بالمية. سعد صباحك. تسألي كمان سؤال؟
0: كنت بدي أسأله شغلة. عم بطلب منك انك تشغل حدا بالواسطه، يعني شغل لي هالولد عندك، شغل لي هالبنت عندك، بتوافق ولا لا؟
2: اذا ابن حلال بيشتغل حيا الله
0: ما يعني بتجربه.
2: بنجربه بشوف نقعد معه بنعطيه فرصه، بس انه لا يصلح لا يصلح.
1: صح 100%.
0: سعد صباحك
2: اهلا يا
1: اخي. من النفس بعرف انه في عندك كمان
0: يعني كنت بدي اسال فعليا انه هي عن جد هي بتصير هيك لين بتصير انه شغل لي هالبنت عندك، جرب لي هالبنت عندك، شغل لي هالولد عندك، خليه مش لاقي شغل.
1: طب انت لندى عمرك اشتغلتي شغل بواسطه؟
0: جد؟
1: متى؟ بعد الجامعه على طول؟
0: بعد الجامعه على طول.
1: اوكي
0: يعني اكيد اشتغلت بواسطه.
1: وكنتي قد هاي الواسطه يعني؟
0: ضليت في اسمي بدي اقول لك شغله، الواسطه اذا حكيتي لك دائما انا بسال حدا اي شخص انت اشتغلت بالواسطه بقول لك قد ايه قعدت بالشغل. هذا الاشي انا ببني انه هو شخص ناجح او شخص هو لا هو ما بده يشتغل. اذا قعدتي اكثر من سنتين بنفس الشغل وانت اشتغلتي واسطه فانت استغليت الواسطه بشكل صح.
1: صح.
0: واستغليتي انك انت هذا المكان حطوكي فيه بشكل صح. اما اذا انت قعدتي شهرين ثلاث بعرف انك انت ما بدك تشتغل ومو شغل انك انت تداوم دوام طويل وتتطور، هذا لا. انا مثلا اشتغلت بواسطه بس ضليتني سنه ونص بالشغل، سنتين انا طلعت يعني.
1: طب الحمد لله، يعني بالاخر الموضوع كمان مختلف. بس في شغله كمان انا قراتها لندع هذا الموضوع. أيوه. بيحكوا لك انه في كثير ناس بيحكوا في فرق ما بين الواسطه والنفاق مثلا،
0: كيف
1: خصوصا
0: يعني؟
1: بالشغل يعني لو انا ابتسمت لمديري هذا بعتبروه نفاق، بس لو انا تعبت في الشغل وكثير مثلا اعطيت مجهود بيحكوا انه ما في فايده لانه حتى الترقيه رح تكون واسطه. مثلا في كمان شغله بيحكوا لك انه انت كل يوم مثلا بتيجي عند مديرك بتضحك معه بتبرم معه بحكم انت حدا ايجابي، ممكن انت حدا مو سلبي انت بتحب تضحك معه. تمام. ليش تشعريني؟
0: شعرتك والله عم بطلع عليك نسيتي نظراتي ولا لاني سمرانه؟
1: اوكي. بس الناس كلها بتشوفها ما انت عشانك واسطه ولا عشانك انت بدك تطلع ولا عشانك هيك. طب في اساسيات انا بحتاجها بشغلي عشان ترفعني يعني مثلا.
0: معك، بس انا دائما بحكي شغله انه هو الشخص اللي بيشتغل على حاله والشخص اللي بيستغل اوقات شغله وبيطور من شغله وبيشتغل فعلا صح هو مو بحاجه انه يروح على المدير ويحكي معه باي تفاصيل غير الشغل. صح. ومو بحاجه انه هو اذا ما بيحكوا يمسح جوخ للمدير، لا، لانه هو بيشتغل والمدير عارف انه هو منجز وعارف انه هو بيستغل اوقات دوامه وعارف انه هو بطور حاله، فما في داعي اصلا هو مسح جوخ للمدير. دائما بتحس اللي بمسح جوخ للمدير او بضلوا مع المدير واللي بدك اياه وسوي اللي بدك اياه هذا بيكون عنده نقص بشغله معينه بشغله بحاول يغطي عليها.
1: صح. وفي فروقات كبيره بين البشر الناس مش عم تعرفها، بس الفرق بينك وبين غيرك انه انت شخص ناجح، شخص اشتغلت بدون واسطه، بدون اي تدخل خارجي، بدون ما حد يساعدك، بدون ما تكون زي ما بحكي انولدت بتمك معلقه من ذهب، باصرارك، بطموحك، بشغفك، بقديش انت حاب فعلا تشتغل. وفكره ان انا عم بشتغل بسبب جهودي، بسبب قديش انا شخص كفؤ وقديش انا شخص عندي مهارات عاليه وقدرات معينه بالعمل، هاي لحالها حلوه وراحه الضمير. انا بنام ضميري مرتاح انه انا ما في حد حاط تجميلي علي انه انا والله انا شغلتك ولا انا سويتك، لانه انا اصلا شخص بستاهل اكون بهذا المكان.
0: صح.
1: بالرغم من اي شيء. فكلمه واسطه صح انها احيانا بتفيد بس احيانا بتكون ثقيله على الشخص حتى لما
0: نبي تحمل جمايل
1: انه ليش يعني
0: انا شغلته.
1: ولازم انت ترد الخير، يعني لازم اذا هذا الشخص شغل هذا الزلمه بصير بده يحتاجه سوي لي اعمل لي، مش مضطر الواحد
0: موضوع
1: يعني
0: الواسطه ليه صراحة. موضوع لازم شغل الواسطه اول راتب لازم نجيب له فيه هديه
1: كمان،
0: هذا طبيعي
1: مثلاً.
0: يعني هو شغلك وأمل لك شغل وعطاك راتب شهري بمكان، أول راتب رايح للواسطة. بدك تجيب له هديه مرتبه لانه بيستاهل. بقول لك هو يعني لاقي شغل، انا صار لي فتره ما عم بلاقي شغل. دائما نحكي يا جماعه استغلوا المعارف اللي عندكم وابني علاقات، العلاقات حلوه. يعني انت اذا بتعرف ناس كتير دائما تعرف على الناس، كون اجتماعي فعليا، خلي الرهاب الاجتماعي يخاف منك مثلاً. لانه هاي العلاقات هي بتفيدك لقدام، هي اللي بتوسع دائرتك. دائما انا زايدين اول ما بلشت بحياتي الشغل كنت ما ارضى اشتغل برواتب قليله مثلا. يجي يحكي لي اخوي يقول لي روحي عم تبني علاقات، روحي عم تبني علاقات، عم بشوفوك مثلا بصير تقدمي على شغل تاني. ودائما لين بس تدوري على شغل وانت بشغل كتير اسهل يا جماعه انك انت تكون قاعد بالبيت وعم بتدور على شغل. لانه موضوع الشركات بس ياخذوا ناس على راس عملهم بيكون عندهم اسلس. وبطل السؤال انه اول مقابله لك وين شايف حالك بعد 5 سنين، وين بدك تكون شايف حالي قاعد مكانك يعني، وين بدك تكون شايف فعليا.
1: وفي فكره كمان ما بعرف اذا انت بتتفقي معي فيها، بس انا بشوف اذا بمجرد ما انت قدمت لشغل وصاحب الشغل قال لك بدي السي في او بدنا نعمل مقابله، اعتبر حالك ما اخذت الوظيفه.
0: مش كثير
1: قصص يعني، مش شرط. بس اغلبهم هلا زي هيك يعني خلص. ليش؟ لانه بحكم ان الوسطات كثرت، بحكم ان الكل عم بشغل ناس بيعرفها، فمش بحاجه للسي في، مش بحاجه ليشوف انترفيو معه ولا شيء. خلص بدك تشغله يلا خليه ينزل بكره يشتغل. فحتى فكره المقابلات عم بتروح. بالاخر مين اللي بتضرر؟ انا ما بشوف الاشخاص،
0: اصحاب العمل.
1: اصحاب العمل انت عم بتضر المؤسسه الشركه وين ما انت عم تشتغل، لانه انت عم بتشغل ناس على حساب مثلا انه اه والله هذا منيح، اه والله هذا بيزبط، اه والله هذا ابن عمي حكى عنه. بس يلا شوف الوسطات،
0: شوفي اكونتاتهم على اللينكد ان. الشركات اللي بتوظف بواسطه دائما هلا الشغل اصلا اكتريته على اللينكد ان، بتقدمي على اللينكد ان وبيجيكي وظيفه وامورها تمام. بس في شركات هدول معروفين انهم بيشغلوا بس بالواسطات. شوفي ما بيكونوا اكتف على اللينكد ان، ما بيطلبوا شواغر، حتى لو طلبوا شواغر بتعرف انها هي وهميه، عشان بس انه هم بياخذوا موظفين بوظفوا عشان يعملوا ماركتينج للشركه. مش دائما موضوع اللينكد ان يا جماعه بيكون صح. يعني بتكون هي زي ما حكيت الوظيفة معروفة لمين هذا الشخص، بس بنزلوا إعلان وهمي بس عشان يبينوا هيك شوية حركة للشركة. دائما بيستغلوا هذا الموضوع.
1: صح. بس في كمان مثل أنا سمعته رندا بيحكي، الوظائف لا تعلن، الوظائف تخلق. يعني أنا مثلا ما بزبط أكون شخص قاعد في البيت بفكر أنه يلا بدأ تجيني الوظيفة، أو أنا أقدم أكثر من مكان بحكم أنه أنا ما عندي جرأة أقدم بمكان أكبر، ما عندي جرأة أن أنا أطلب راتب أعلى، ما عندي جرأة أن أنا أغير بيئة العمل. بحس خصوصا بمجال العمل أنت لازم تكون شخص جريء بكل قرارات حياتك. يعني بحكوا لك الأذكياء ما بيستنوا عشان يدقوا الباب، الأذكياء بيكسروا الباب. طبعا بيكسروا الباب ولا بتفرق معهم
0: فعلا.
1: أنه أنت إذا بدك تصنع فرصة بتحتاج لثلاث عناصر، هدول الثلاث عناصر جدا مهمين. أول شغلة إعادة الرؤية، كيف أنت بتشوف المشكلة من بعيد. طبعا ركزي لي في الحكي، هذا حكي عميق. ثاني شيء
0: الحكي
1: القيمة، كيف أنت بتحل هاي المشكلة. وثالث شغلة إحنا بنركز عليها الظهور، كيف تعرف أو كيف تعرف بحل المشكلة. كثير ناس بتحل المشاكل الرندة بس من وراء الأبواب مو مبينة، ما حد حكي عنها، ما حد بحكي إنه أنا عملت. الناس اللي بتحكي أنا شو عملت وشو قدمت وكيف حليت وكيف سويت، هدول الناس اللي مبينة. فعادي دائما احكي إنك سويت. أنت ما عم تعمل استغفر الله العظيم عن روح حدا، لا أنت بدك تحكي للناس إنه أنا كانوا هدول التنين بينهم مشاكل أنا حليتها، كانت الشركة فيها عندها ضائقة مالية أنا ساعدت فيها. لأنه مش ضروري تكون شفاف وبينك وبين حالك تحكي يلا أنا بعمل خير.
0: هذا تسويق لنفسي.
1: آه تسويق لنفسي طبعا.
0: فعلا أنا بقدر يعني أنا أكون، إذا أنت وصلتي لمرحلة إنك أنت قادر تسوقي نفسك، أنت وصلتي ليفل كتير عالي بالشغل. صحيح. مو سهل إنك أنت تسوقي حالك.
1: صحيح.
0: أبدا مو سهل. دائما بنحكي لين على موضوع الشغل، وإذا أنت فعليا إذا موضوع الاستقالة بالشغل وإنك تترك بيئة العمل، هذا إشي كتير صعب، خصوصا إذا صار لك سنين بهذا الشغل. لأنه موضوع إنه راح أتطور، السنة هاي راح يطوروني، السنة هاي راح يزيدوني، السنة هاي راح يخلوني بليفل أحسن، هذا كله على الفاضي. أنت بأول سنة سنتين ما حسيت حالك متطور، اترك الشغل. ودائما بقولوا لك احنا الشباب دائما مقولتهم انه البنات بيشتغلوا اكثر منا، او البنات يعني بيشتغلوا اسرع منا. واذا كان في وظيفه بنت مقدمه وشاب متقدم، لا بياخذوا البنت ما بياخذوا الشاب. انا بحكي لك غلطان، لا مو ضروري. موضوع قدرات، موضوع انك تقدر تسوق لنفسك، تسوق حالك، هذا إشي كتير صعب. اذا انت كنت قادر انك انت تسوق حالك، هذا إشي كتير ممتاز. البنت بتقدر تسوق حالها اكثر من الشاب.
1: صح.
0: وبيحكوا لك لا مثلا الشركات بياخذوا على المظاهر على الشكل. لا مو شرط
1: أبداً.
0: انت صحيح. اذا شاب وكنت قادم مقابله رح ياخذوك، انت ما رح ياخذ البنات.
1: بطل هذا الحكي، ما في منه ابدا
0: 100%.
1: طب خلينا هيك ناخذ اتصال ونقول صباح النور.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، كيفك؟
3: الله يرضى عليك ويرزقك استاذ الدين.
1: الله يسعدك. احذر مين اجى اليوم؟ احذر مين اجى اليوم؟
3: والله ما انا سامع الاستاذ ام سند.
0: سعد صباحك.
3: الله يحفظك. الحمد لله على السلامة.
0: الله يسلمك. كيفك يا علي؟
3: الله يحفظك
1: والله عادي،
3: يستر
1: ضل يطمن عليك.
0: امورك تمام؟
3: الله يحفظك ويرزقك ان شاء الله.
0: الله يسعدك يا علي. علي، عن
3: الله
0: كنا عم
3: يحفظك،
0: نحكي اليوم
3: تفضلي.
0: عن الواسطات، شو رأيك؟
3: والله انا ضد كل شيء اسمه واسطة،
0: ضد حتى لو
3: ضد
0: كانت
3: كل
0: واسطة
3: شيء
0: إيجابية
3: واسطة،
0: يا علي.
3: حتى شو ما كانت الامور يعني بتك على قياسين رب العالمين.
0: اكيد اكيد صحيح.
3: والله انا ما الحمد لله رب العالمين، يعني مثلا بكون والله العظيم بروح مثلا لا سمح الله على مستشفيات وانه يعني ظرف الصحي ومن عارف شو، بس والله العظيم يشهد علي يلا بتتيسر لحالها بالها، والله بتتيسر لحالها بالها. يمكن انه اهو ظرف الصحي انا يعني بتعاطفوا معاه، يعني بمشوني على السريع، بس لكن واسطات ما بدخل واسطه نهائيا، يشهد علي الله الحمد لله.
0: الحمد لله، الله يديم عليك الصحة والعافية علي، إن شاء الله أمورك دائما تكون ميسرة بدون واسطة، ما تحتاج الواسطة. يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك. خلينا يا جماعة هلا نطلع هيك فاصل صغير ونرجع لكم ما بعد الفاصل، مكملين معكم اليوم هيك بآخر نص ساعة من برنامجنا، خليكم معنا على السماع. وسؤال لكم لليوم، بدي أسمع كل مشاركاتكم على 078-46-31، كم واحد فيكم اشتغل بالواسطة وشو رأيكم بالواسطة فعليا؟
4: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
5: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
6: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
7: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
6: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟
7: ها.
6: يا سيدي مبروك.
7: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
6: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
7: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
6: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
7: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
8: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
9: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
10: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها لكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع لكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
8: على مدار 33 عاما كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية. وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.

0: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع اسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.
1: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
2: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر، رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد، وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
3: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك اند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية لينك اند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينك اند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينك اند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
4: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
5: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: يا اهلا ويا سهلا، يسعد صباحكم جميعا.
1: اهلا وسهلا.
0: هاي الاغنيه الي يا جماعه، قد ايه هي محتفله بوجود اليوم، يعني ما بتتخيلوا.
1: تذكريني في فيديو بحضرك يا هلا. بس
0: لا خلص، ما فيش داعي، الفيديوهات اللي بعتي لي اياها بتكفي. كمان ما بدنا ننسى انه يوم الجمعه كان نتائج التوجيه السنه الاولى، وشفنا الاحتفالات حلوه، يعني كانت فعليا في احتفالات اكثر من السنه الثانيه. ما بعرف ليه بيوم الجمعه بيحكوا انه كان في كتير ناس عم تطلع تحتفل بالشارع اكثر من يوم
1: يوم الخميس. النتائج طلعت كتير متاخره لندا، فالطبيعي انه هم
0: يأجلوها
1: فعلا لمثلا لتاني يوم. انا لو مكانهم كنت رح اعمل نفس هذا الموضوع، ولكن انا بحس هذا الفضل كله بيرجع لمين؟ لوتد.
0: طبعا
1: وتد فعلا بنقدر نعتبرهم الاشخاص اللي ما خلف الشاشه، اللي ما اثروا فعلا مع طلاب التوجيه من ناحيه دروس خصوصيه، من ناحيه اسئله سابقه، من ناحيه اجوبه كامله عن الموضوع، تدريس كامل بغايه الشفافيه لكل المواضيع، طريقه الطرح اللي بتسهل على الطالب. ففعلا انا بشوفهم من المنصات المبدعة جدا
0: 100%. لأن بعدين شغلة إنه بعد ما شفنا نتائج التوجيه شفنا قد ايه في عدد كبير كان مع وتد، فهذا الإشي بيعطي حافز كتير كبير لطلاب 2010 إنه لازم تبلشوا دائما بذكاء. مع مين؟ مع وتد. ليه؟ لأنه هو عامل لين أوفرات كتير حلوة وأسعار كتير مميزة. يعني قد ايه موضوع الأسعار بتفرق عند الأهل. إذا كان منصة بتعطي دروس حقيقية، منصة بتكون مع الطالب بكل إشي خطوة بخطوة بموضوع التوجيه أو بمرحلة التوجيه، فليه لا؟ دائماً بحكي إنه إذا كانت الأسعار حلوة وكان الأشخاص والأساتذة كمان بفهموا، هذا الإشي بيكون حظ.
1: صح،
0: مش واسطة، حظ يا جماعة، ولا شو؟
1: 100%.
0: بدنا نحكي لهم كمان الباكج، المادتين عاملينه ب70 دينار، باكج الذهبي اللي هو 4 مواد عاملينه ب90 دينار، ومادة واحدة ب40 دينار. بيعطوا تاريخ الأردن، تربية إسلامية ولغة عربية ورياضيات. كمان اللي ما بدنا نحكي لهم هم بس مو منصة بس للتوجيه. تفضلي.
1: كيف كنت انت بالرياضيات بما انه احنا عم نحكي عن وتد هلا؟ لانه انا بحسها بتسهل على كل الطلاب، حتى لو كان الطالب مش شاطر بماده معينه او عنده تخوف من ماده معينه، فعلا بتحسس انه هاي الماده جدا سهله.
0: بنرجع
1: بنحكي التوجيه مرحله مش سهله ابدا، ولكن انا اتوقع مع وتد رح تكون الامور
0: كثير
1: حلوه ان شاء الله، جدا سهله. يعطيكم الف عافيه، ودائما اختاروا المنصات والاشخاص والجهات اللي بتقدر تساعدنا في المشكله اللي احنا فيها. مش شرط انه انا بسمع عن كثير اماكن او منصات اخرى
0: مشهورة،
1: ولكن انا ما عم بشوف فائده فعليه لهذا الموضوع. لما اشوف الفائده مع المدرسين المختصين في الموضوع، مع الاسعار، مع الاقساط اللي كنت عم تحكي لها،
0: طبعا
1: يعني انا بحس تسهيلات رائعه من جميع النواحي.
0: والفيدباك بتكون كتير حلوة. إذا الفيدباك من الطلاب كانت فعلا مناسبة وبتسمعوها من أكثر من شخص، مش من شخص معين، يعني بتعدي بأكثر من فئة، الطلاب المدارس، فئة التوجيه، بيحكوا قد ايه هاي المنصة فعال وقد ايه الأساتذة بفهموا، ودائما بيرجعوا لين المسجلة هي المحاضرة، بيكون بيرجعوا يسمعوها أكثر من مرة، وكمان يعني بيوفروا على حالهم وقت، ما بيطلعوا مواصلات، بيرجعوا مواصلات، بيكونوا بالبيت.
1: صحيح.
0: فاستغلوا فعليا المنصات اللي بتكون هي حقيقية 100%.
1: صحيح. طب شو رأيك هيك نختم الموضوع أنا وياك قبل ما نروح، نحكي لنا أكمل مثل هيك يعني أنت لما قرأتيهم أمثلة بحياتك عجبوكي؟ عادي افتحي عندك، اختاري لنا هيك مثل، سطر قرأتيه.
0: هيك دخولها في الموضوع بشكل يا جماعة
1: بشكل غير مباشر أبدا.
0: أعمل أمثلة. طب خلينا نحكي لهم عن هلا الترندات طالعة جديد على السوشيال ميديا.
1: أوكي، مش غلط كم. يلا
0: هلا مبارح كان في ضجة إعلامية كتير قوية يا جماعة،
1: حفلة
0: الطلاق أو هي حفلة البداية، قدي صار عليها مشاكل، قدي الانفلونسر حكوا ما رح تصير وصارت، وعزمين ناس من برا البلد وعزمين ناس انفلونسر كمان من برا البلد، وصارت الحفلة مع كل الأشياء المناوشات اللي صارت إن هي ما رح تصير حفلة شروق ودكتور فود، مع إنها هيك بعدين صارت الحفلة وقالت إنها رح تصير بقرار من المحكمة. بس أنا بحكي شغلة، يعني هذا إشي كلنا ما بتخيل، احنا هيك فكرني انه بس شفنا الحفله وشفنا الضجه الاعلاميه اللي صارت وبيبيعوا التيكتات لها لين وهيك سبونسر داخلين، يعني بكميه هائله سبونسر داخلين، حتى كل إشي صار للشعرها، الميك اب، الفستان، المكان، الاكل، كله كان سبونسر. انا بحس انه الواحده محتاجه هاي يعني محتاجه هاي الضجه وهاي الحفله لتبلش بدايه جديده، بداية هيك تكون رايقة هي وأولادها، تعرفهم إنه انفصال أبوهم ما رح يكون موجود معنا بهاي الفترة لأنه صار معنا واحد اثنين ثلاثة، وتعودهم على عدم وجود أبوهم. هاي الحفلة رح تكون هي زي ما بيحكوا الخطوة الانتقالية بحياة أولادها. أنا ما بعرف يعني، أنا
1: يعني
0: كثير انصدمت من الحفلة اليوم،
1: يعني أنا
0: ما حبيت الموضوع أبدا
1: أبدا أبدا
0: أبدا.
1: فعلا فعلا. يعني أنا بالنسبة إلي هاي تعتبر حفلة استعراضية ومش حفلة طلاق، لأنه خصوصا الفكرة كمان اللي عملتها شروق إنها حطت $50 للناس اللي بدهم يحضروا الحفلة من بعيد شوي، و100 دولار للناس اللي بتحضر حفلة عن قريب.
0: في كمان في اي بي،
1: والحفلات اللي هي الفي اي بي ال100 دولار،
0: لا
1: غير
0: أكثر من
1: الحفلات
0: 100
1: أكتر.
0: أكثر.
1: يعني وصلت التيكيتات لمبالغ جدا عالية. مش هون المصيبة، المصيبة كمية الناس اللي فعلا إجت على هيك حفلة. يعني مش مشكلة إنها صارت، لكن أنا توقعاتي كانت مختلفة، غير إنها وزعت جوائز على الحضور اللي ما دخلوا الحفلة. في ناس كانت عم بتهاجم من برا، كانت عم بتوزع عليهم جوائز. المصيبة إنه علاقتهم كانت من قبل إنه شوفي هيو ضربني، شوفوا هيو بيعمل، شوفوا هيو بيسوي، كانت واضحة على السوشيال ميديا بطريقة جدا غريبة. يعني أنا كنت أستغرب إنها ما كانت تحط، بتضل يعني بس تحط التليفون عندها بكل زوايا البيت، يعني
0: انت
1: ما
0: شفتي
1: كانت في
0: الفيديوهات
1: خصوصية.
0: اللي انتشرت لها؟
1: جدا سيئة. فيا جماعة الله يبعد عنكم هيك علاقات، والناس اللي زي هيك أنا بنتقدها بشدة، لأنه خصوصا هدول الناس راح يعطوا فكر غير صحيح، وفكر جدا سلبي، وفكر في قمة قلة الاحترام للجيل الجديد. لأنه صارت الناس تحكي يلا أنا بدي أطلق، طب ما هي عم تعمل حفلة والناس عم تدفع مصاري عشان تحضر الحفلة، شو
0: مية
1: يعني
0: بالمية
1: ليه أنا أخبي الموضوع؟ فلو سمحتوا يا جماعة، هاي القصص قد ما شفتوها إحنا لما نشوفها من بعيد إحنا بنتفرج عليها في قمة يعني الاستغراب، وما بدي أحكي المصطلح الآخر يعني، فاهمة
0: اشمئزاز.
1: كيف؟ الاشمئزاز. فلا تشوفوا هذا الموضوع هو إشي حلو وتفتخروا فيه وتبلشوا تنزلوا لي فيديوهات ديفا وقوة الشخصية وشو عملت وشو سوت، لأنه هذا ما بيعني ولا 1% إنه هذا الشخص قوي شخصية. بالعكس، هذه أو هذا الشخص اللي بفكر بهاي الطريقة أكتر شخص في العالم عنده فراغ، أكتر شخص بالعالم عنده نقص، وأكتر شخص بالعالم غير كفؤ للحياة الزوجية، سواء من طرفها أو من طرف غيرها. هم الاثنين ممكن غلطانين بالقصة،
0: هلا احنا
1: ولكن
0: ما ندخل
1: الفكرة
0: فعليا
1: مش صحيحة
0: 100%،
1: صراحة.
0: ما رح ندخل بتفاصيل شو صار بيناتهم. الانفصال ممكن يصير باي بيت بين اي اثنين عادي جدا، لانه
1: صح،
0: موضوع عدم التفاهم عادي بصير بين اي اثنين. بس احنا بنحكي انه طريقه الانفصال وطريقه البدايه الجديده اللي هي دخلت فيها هاي طريقه كتير غلط، وهي لا تمثل اي بنت ممكن تنفصل عن زوجها وتخلي ان هي تعطي حافز لاولادها انه انت رح تعيش بدون ابوكم او رح تعيشوا من دوني. ابدا مو حافز، ابدا مو مو مو موضوع الطلاق هيك، الطلاق ما
1: صح
0: بصير هيك يا جماعه ابدا.
1: صح
0: المشكله زي ما حكيت لي انه احنا عم بنجاري للترند. يعني موضوع انه انك تروحي تحضري او تدفعي تيكت عشان تحضري حفله بدايه الحياه لشخص اتطلقت عن زوجها، هذا بتعطيه دافع انه الانفلونسر الثاني اللي بتطلق تعمل حفله كمان وانت رح تروحي.
1: مليون بالمية.
0: وهلا سيلين هلا لين طالع ترند موضوع انه زوجي عنفني، ويطلعوا مواضيع انه انا زوجي ضربني، زوجي عمل فيه كذا، ومش كله صح، بس عشان الموضوع يطلع ترند بعد حفلة شروق صارت الانفلونسر اغلبهم يحكوا انه انا كنت متعنفة من زوجي وانا بيعمل لي كذا وبيعمل لي كذا. فتخيلوا احنا لوين وصلنا. تفضلي.
1: يعني هذا كله بحس انه كله ينبع من الحقد والغل الموجود في نفوس بعض البشر، اللي انت بتكون انت من بعيد حارقهم وقاتلهم ومتعب اعصابهم، وانت بتكتشف هذا المواضيع او بتكتشف هاي القصص بمواقف جدا سخيفه او مواقف جدا صغيره، بتكتشف قديش هدول الناس فعلا مغلولين من رده فعل لإلهم، من انهم ممكن احيانا يسكتوك وانت عم تحكي قصه نجاح بتخصك، من مثلا انه قديش في ناس فعلا بتبتعد وبتروح وبتغيب عنك لما تشوفك انت عم بتكون بمكان معين. فهدول الناس انا بحب احكي لكم انه الحقد والغل صار له ريحه، صار ينشم، صرنا نعرف وصرنا نميز انه هذا الشخص قبالي ما بيحبني، هذا الشخص قبالي ما بيحب لي الخير. فخففوا حقد، خلي عيونكم وإيديكم وفكركم على رزقتكم، على نجاحكم، على قصصكم، ما تضلكم عايشين بقصص الناس، عيشوا قصتكم. لأنه بيحكوا لك من راقب الناس ما تهمن، وغير هذا الموضوع والنقطة الأهم من كل هذا الحكي، إنه فعلا كل حدا لو ركز على قصص حياته، لو ركز كيف أنا بدي أسير، أحسن بكتير ما يبين حقده وغله على الناس.
0: معك
1: أنت
0: حق.
1: كيف عملت، أنت كيف سويت، والفتنة والنميمة اللي بس يكون الشخص مش موجود بيطلع بطريقة جدا سلبية
0: صح.
1: ورهيبة. فأنا بحس اللي الله بحبهم هم الناس اللي بعد عنهم هاي الفئة السامة من الناس، الفئة السلبية، الفئة يلي بس بتستنى فيك توقع وقعة صغيرة عشان يطلعوا كل اللي ببطنهم.
0: 100%.
1: لهيك شكرا من الناس اللي دخلوا بحياتنا أعطونا دروس عن كيف إنه الحقد والغل ممكن يخليك قد النقطة، فخليك في حالك. وكمان شو الحكي؟ يعني إحنا تخطيناكم، متخطونا ولا لا؟
0: دائما بنحكي لين بين أي علاقة، أصحاب، أصدقاء، أزواج، دائما نهاية أخلاق يا جماعة.
1: صح،
0: اطلعوا زي ما دخلتوا، اطلعوا زي ما دخلنا بالمعروف نطلع بالمعروف، عشان إحنا إيش نرتاح فعليا. فإحنا بعد الفاصل يا جماعة رح يكون عندنا ضيفة، ياسمين الكردي، هي فنانة أردنية، تحكي لنا أكثر عن موضوع الرسم واللوحات الفنية، بس بعد الفاصل.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: الآن بلا عص لهش اللعب.
5: تطبيق يوالت، قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت، قلبنا قلب، لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
6: في بيننا عشر طويلة وسنين وسنين، صرنا جزء من العيلة وعلى الحب مش

0: مركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج كيفك، برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: وانت وجه قبلة لي والحكي منك يداوي كل ضيق وكل حرة. كل حب قلتها لك لا حشا ما هي تسلي.
1: أهلا وسهلا طلعتوا معنا من الساعة 10 إحنا مبلشين معكم بس آخر فقرة بالبرنامج هيك آخر ثلث ساعة وآخر ربع ساعة رح تكون مميزة وإنتوا عارفين ليه لأنه معنا فنانة والفن حلو يا جماعة وإحنا بنحب الفن ولا كيف معنا ياسمين الكردي يسعد صباحك
2: يسعد صباحك
1: كيفك
2: تمام الحمد لله
1: كيف الأمور
2: رواء الحمد لله
1: بتخيل أي حد عم بتابعنا خلال التطبيق رح يعرف إنك فنانة ولا شو من الألوان صراحة هي بس دخلت علينا على الاستوديو أعطتني طاقة من الألوان طاقة الصيف
2: ممتاز
1: يعني عن جد هيك أنتوا الفنانين هيك والطبيعة
2: يعني
1: ولا كيف
2: آه بنحب الألوان
1: بتاكلوا زينا وبتشربوا ولا
2: أكيد
1: ياسمين قولي لي هلا احنا كثير عم نشوف موضوع الرسم موضوع الفن مش عم بتسلط الضوء عليه كثير خصوصا اذا كان الاطفال يعني من بدايه الاهالي انه بس اذا حكيت مثلا ماما انا كثير بحب الرسم تاخذها كموهبه مش كمهنه كيف كان طفوله ياسمين بهذا الموضوع
2: وفعليا انا ككل اهالي يعني بتعرفي مجتمعنا اللطيف يمكن بشوف الفن كهوايه زي ما ذكرتي مش كعمل او مهنه انه ممكن يمتهنها الشخص فلهون ممكن الموضوع شوي بزعل انه ممكن تستثمر بطفلك باطفالك انه جد يشتغلوا فن يتعلموا فن ويطلعوا فنانين بكل بساطه يعني
1: دائما بنحكي فعليا انه اذا كان ابنك موهوب بشغله معينه لازم تنميها مش موضوع الدراسه موجود اكيد بس هو رح يبدع بايش اللي بحبه
2: صح فدائما
1: بنلاقي اهالي مع وضد انت كان اهلك مع ولا ضد
2: كانوا مع بس كانت في فكره دائما يمكن هاي بنسمعها بالمجتمع انه الفن ما بيطعم خبز
1: 100%
2: فهم بخافوا من فكره انه كيف بدي امن مستقبله الواحد لبعدين بس فكره انك تنمي طفلك او الاطفال بشكل عام اذا
1: عندهم موهبه
2: عندهم موهبه وكانت هاي الموهبه عم تنسقل وجد انه طلعوا فيها بشيء بالمستقبل هيك انت كثير رح تريح الشخص او الفرد انه يشتغل بالمستقبل شيء عن جد بحبه
1: ويبدع فيه
2: ويبدع فيه وهيك رح يصفي هو ما بيشتغل هو عم بيمارس هوايته من
1: اللي بحبها
2: باللي بحبها فهيك بتسهل حياته انت بالعكس يعني
1: ايام سمعنا ناس كان يحكوا مثلا انا كانت موهبتي بشغله معينه بس اهلي ما نموا لي هاي الموهبه ودائما موضوع الفن ياسمين مع البنت أكتر بيستوعبوا الأهل إذا كانت الفنانة بنت أكتر من الشاب صح؟
2: آه نعم للأسف بتعرفي ليه؟
1: ليه؟
2: لأنه خلينا نكون صريحين عم نحكي بكتير صراحة يعني نسمعها أخريتها البنت لبيت جوزها
1: 100%
2: فمش محتاجة أنه هي تصرف على حالها وهذا الحكي مع أنه هلأ إحنا في عصر هو مش بالضبط
1: تشاركية
2: تشاركية هي أكتر طبعاً وفكرة انه البنت هون الجندر بصير شوي غريب انه في مهن بتزبط للزلمة اكتر وبتزبط هديك المهن للمرأة اكتر فهذا التحيز بحس انا بوجهة نظري مش منطقي بتاتا يعني
1: مش مع الفكرة
2: لا ابدا ابدا
1: طيب ياسمين لو ولادك هيك بدهم اشي معين كفان بتوافقيهم بتكوني معهم 100%

0: مية
1: طبعا اكيد.
0: بنفس المهنة؟
1: مش شرط،
0: مش
1: مش
0: شرط.
1: شرط بنفس المهنة برضو. انا مش مع انه انا شو طلعت اطلع اولادي زي ما انا طلعت، او الاشي اللي انا يعني مثلا على سبيل المثال ابوي مهندس بده اولاده كلهم يطلعوا مهندسين،
0: مهندسين.
1: فهاي هي الفكرة ورث المهنة
0: غلط.
1: مش صحيحة
0: طب بتحس الفن مظلوم عندنا بالمجتمع؟
1: للأسف. للأسف بحط يمكن شوية لوم على المراكز أو مثلا وزارة الثقافة اللي مسؤولة عن الفن، قد ايه عم بتوعي المواطن، قد ايه عم تنشر فن بالمجتمع. فبحس الفن عندنا بالأردن مظلوم.
0: يعني لو هلأ جبنا لوحة من رسماتك حطينا عليها اسم رسام مثلا أو فنان أجنبي برا البلد، ممكن تحسيها تكون تاخد أضواء أكتر؟
1: هلا في هون فكرة مرتبطة باسم الفنان والعمل. ممكن انت تطلعي على لوحة اوكي تمام جميلة، بس لما تربطيها باسم فنان معروف بترجعي تطلعي عليها مرة تانية، ممكن تقرأيها بطريقة مختلفة. ليه؟ لأنه العمل ما بينفصل عن سيرة الفنان، تاريخه وقصصه، فالناس كمان بتحب تعرف القصة ورا اللوحة، مين راسمها. وهون بنفس الوقت بنطرح سؤال، هل اللوحة لو كانت موجودة لحالها بدون اسم فنان بتقدر توقف لحالها كعمل جمالي؟ بتقدر لوحة بحد ذاتها تدافع
0: تجذب
1: عن نفسها؟
0: انتباه ممكن؟
1: نعم نعم فهون بيضل السؤال. وإذا كان قصدك بالسؤال إنه الفنان الأجنبي والفنان العربي، يعني هون بدي ارجع لفكره انه قد ايه الاجنبي مثلا بيكون عنده المجتمع ومحيطه والمراكز المسؤوله عنه ووزاراته قد ايه مهتمه بالفن وقد ايه رافعه قيمه الفنان عندهم بالمجتمع، وقد ايه احنا ممكن شوي تكون بدها دعم اكثر. فممكن يكون الفنان العربي مغيب عن الساحه اكثر من اي فنان
0: مية
1: اخر، بس
0: بالمية
1: هلا عم نوصل لمكان
0: شوي
1: كتير
0: شوي.
1: ممتاز كتير رهيب، عم بصير في حركة كتير حلوة
0: طب
1: بالفن
0: حلو، ان شاء الله
1: والثقافة.
0: الله يجيب لك الخير يا رب.
1: يسعد
0: هلا
1: قلبك.
0: بدي اعرف شغله، هلا دائما بيحكوا الرسامين بتعرف حالتهم النفسيه من خلال لوحاتهم، هل هذا الاشي صح ولا بيكون بده يرسم شغله معينه او بيركز على شغله معينه، ولا الاشي بترسم اللي جواتكم انتم؟
1: هلا بيختلف الموضوع من شخص لآخر بتخيل، لأنه مثلا اللون الزهري عندي ممكن يرمز للكآبة عادي، وممكن الأسود يكون للفرح، فرمزية الألوان والأشكال هي مختلفة بين شخص وآخر. فمش يعني معاني الأشياء عندي هي مختلفة من عندك، فهون بكون الفرق بين شو الإحساس اللي بتعطيه اللوحة. بس بالنهاية الإحساس هو ملك المتلقي، هو حقه يحس اللي بده إياه. إذا كانت حس لما شاف اللوحة إنه حس بشعور
0: يعني ما بتركزوا انك تاخذوا بتاخذوا لوحة على جهة معينة، هو زي ما بده ياخذها بكآبة بفرح بسعادة.
1: ما بقدر احكي عن كل الفنانين، راح احكي عن
0: عن
1: نفسي.
0: حالك بالضبط.
1: انا عم يعني دائما بحكي فكرة الفن اللي برسمه هو عبارة عن انطباعات، عن المشاعر، عن المحيط اللي حولي، فهو اكثر من مجرد بس احساس وتفريغ
0: قد ايه
1: احساس.
0: بتفرغ طاقتك؟
1: اوف كتير
0: كتير،
1: طبعا، ومش بس انا، اكيد اي حدا بيمارس
0: هو
1: الفن
0: الاشي الوحيد اللي بفرغ طاقتك 100%.
1: يعني. والرياضة كمان.
0: والرياضة.
1: نعم
0: وكمان عرفنا انك انت مش بس بترسمي، بتصوري فيديوهات، بتعملي اقنعة. انا صراحة
1: نعم
0: امبارح شفت صفحتك على الانستغرام، استغربت من كمية الاقنعة قد ايه حلوة.
1: يا
0: شو اللي
1: حبيبتي شكرا.
0: خلاكي هيك تروحي على مجال الاقنعة؟
1: هلا الأقنعة هون بالذات هي كانت عبارة عن سلسلة من ورشات انعملت بمختلف مناطق المملكة. هي عبارة عن دعم نفسي غير متخصص، وهون راح أكون عم بوضح فكرة كتير مهمة، الفرق بين المعالج بالفن والطبيب النفسي. الطبيب النفسي هو الشخص الوحيد اللي بيطلع له يشخص
0: جلسات
1: ويقيم وإلى آخره، أما
0: صح.
1: المعالج بالفن هو شخص بيستخدم وسائل فنية اللي يخلي الشخص اللي قباله يعبر أكتر، يكتشف حاله أكتر، يرفع نسبة الوعي عنده. فطلعت فكرة
0: العلاج بالرسم.
1: العلاج بالرسم أو صناعة الأقنعة هي عبارة عن وسيلة بين الشخص وذاته عشان يشكل عمل فني يقدر يكتشف حاله من خلاله. لأنه زي ما بنعرف كلنا لما بالحكي مرات في اشياء بكون صعب نحكيها، بس لما نشتغلها بايدنا بدون تعابير واضحه ممكن
0: توصل
1: اسرع او يقدر يفرغها او يطلع فيها بطريقه اسرع.
0: عندي قصص نجاح من بعد الاقنعه بجلسات العلاج النفسي بالرسم.
1: هلا بحس قصه النجاح هي رده فعل المشاركين دائما بعد الورشه. شكرا انه عطيتينا مساحه نفكر فيها بطريقه حره، او خليتي اعطيتينا او عرفتينا، مش اعطيتينا، عرفتينا على وسيله جديده جد ممكن نفرغ من خلالها، وقد ايه مهم الانسان يفرغ ضغوطات والتوتر اللي عنده عشان يضل بصحه سليمه بالنهايه.
0: 100%. ياسمين بدي تعطيني نصيحه للاهل اللي عندها اولاد فيهم مواهب وبدي اياهم يشتغلوا عليهم وينموهم، شو بتكون نصيحتك لهم؟
1: ركزوا مع اولادكم اللي بيعملوا شيء كثير مهم، لانه الفن مش بس رح يساعدهم انهم يضيعوا وقت وينشغلوا عنكم، لا، هو عباره عن وسيله للتعبير لفهم ذاتهم، وممكن كثير انها تكون مساحه للتعلم، فهذا شيء كثير مهم.
0: بدي كمان نصيحة منك لكل حد عم بسمعنا هلأ عنده موهبة، مو شرط صغير، كبير ولسه ما بلش فيها، شو بتقولي له؟
1: شو بتستنى؟
0: شو بتستنى؟ 100%. بدي أشكر ياسمين الكردي على وجودها معنا اليوم بالاستوديو. هلأ خلص خلصنا مشوارنا معكم لليوم، نشوفكم بكرة بنفس الوقت. باي باي. الجو بده إياك والمود على كيفك بخريفك وبشيتك.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: شم الهوى.
1: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
2: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
3: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. رئيس الوزراء يفتتح مدرسة غرناطة الثانوية المختلطة في لواء البادية الشمالية الغربية. رئيس الوزراء يوجه بضرورة الإسراع بإنجاز مستشفى البادية الشمالية قبل نهاية العام الجاري. وزير الاستثمار يقول للمملكة إن المرحلة الأولى من تفعيل خدمة النقل المدرسي في العقبة تستوعب أكثر من 9000 طالب. كندا تفرض رسوماً على الواردات الأمريكية رداً على إجراء مماثل. زلزال بقوة 5 درجات وتسعة أعشار الدرجة يضرب منطقة قرب طوكيو ويسفر عن إصابة العشرات.
4: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
5: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزار.
6: زمان كان الكهف والمغارة دار
7: وبيت الشعر دار.
6: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار news.net. القصة وما فيها.
8: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
9: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
8: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
9: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
8: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
9: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
8: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
9: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
10: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
11: يا شباب كل واحد على سيارته.

ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
2: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
3: 0 6 5 8 700.
4: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
5: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
6: ما في أحلى من فرحة النجاح، وما في أكبر من فرحتنا في مدارس الآيزو ب 46 طالب حققوا نتيجة 100% في برنامج البيتك، ونسبة نجاح 100% بالمواد الوزارية ومواد الآي جي. النتائج بتثبت لكم إنه مدارس الآيزو ما بتحكي عن النجاح وبس، كمان بتخليكم تعيشوا. لهيك بنستقبل استفساراتكم عن برنامج البيتك لطلاب الصف العاشر، وعن برنامج الآي بي سي بي لطلاب الصف الحادي عشر على الرقم 0783540. مدارس الآيزو، سنكون يوما ما نريد.
7: وفر عتيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غذي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات. 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: الآن بلا العصر لهشم اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب سرعة أعلى خطوات أقل تصميم أوضح وتنقل أسهل تجربة يومية سريعة وسلسة يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن
1: 50 سنة بين أهلنا وناسنا إهداء من البنك الأردني الكويتي

0: الواحدة ظهرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. رئيس الوزراء يفتتح مدرسة غرناطة الثانوية المختلطة في لواء البادية الشمالية الغربية. رئيس الوزراء يوجه بضرورة الإسراع بإنجاز مستشفى البادية الشمالية قبل نهاية العام الجاري. وزير الاستثمار يقول للمملكة إن المرحلة الأولى من تفعيل خدمة النقل المدرسي في العقبة تستوعب أكثر من 9000 طالب. كندا تفرض رسوماً على الواردات الأمريكية رداً على إجراء مماثل. زلزال بقوة 5 درجات و9 أعشار درجة يضرب منطقة قرب طوكيو ويسفر عن إصابة العشرات.
3: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: تنك نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.
0: لكل فكرة صوت، خطوة أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه وسلم في كل لمحة ونفس وحين. حياكم الله أعزائي المستمعين، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من بداية أسبوع يتجدد اللقاء بكم في برنامجكم ويترك أثر. أسأل الله سبحانه وتعالى أنه يجعل الأثر الظاهر من صورة هذا البرنامج يصل إلى ميزان مرضات الله سبحانه وتعالى، وأنه الأثر يتحقق في دنيانا وأخرانا. الأسبوع هذا بدنا نترك شوي التفسير، لأنه هذا الأسبوع هو أسبوع ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام، وخلينا نحكي عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أكثر، لأنه الله أمرنا أنه نتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام. ربنا أمرنا بالقرآن فقال وذكرهم بأيام الله. المفسرين إجوا على هاي الكلمة، شو يعني ذكرهم بأيام الله؟ فقالوا ذكرهم بأيام الله أي بالأيام التي أنعم الله تعالى فيها على الناس بنعمة عظيمة بنعمة جليلة. كيف لما دخل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود بصومه، هذا بصومه يوم من الأيام واللي هو يوم عاشوراء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ليش بصومه هذا اليوم؟ فقالوا يا رسول الله لأن الله تعالى نجى موسى من فرعون، فكان يوم عظيم يوم من أيام الله وذكرهم بأيام الله. فصام النبي عليه الصلاة والسلام وقال نحن أحق بموسى منهم، وصار النبي عليه الصلاة والسلام يجدد هذه الذكرى في كل أسبوع، عفوا في كل سنة، في كل سنة صلى الله عليه وسلم يعيد ويصوم وقال لئن أحيان الله إلى العام القابل مش راح أصوم بس اليوم، مش راح أحتفل بس بهذا اليوم، لا يوم قبله يوم بعده أزود الاحتفال. لا يشترط اليوم، إحنا نحتفل بالذكرى بهذا اليوم العظيم بالمنة التي من الله بها على المسلمين. وما في منة من الله تعالى بها على الوجود بمثل ما من به على علينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. الله سبحانه وتعالى بعث هذا الرسول وجعله منا، ليش؟ لأن العالم قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عبارة عن كوكب أسود. إن الله نظر إلى الخلق عربهم وعجمهم فمقتهم كلهم بسبب انتشار الظلم، بسبب انتشار المحرمات، بسبب انتشار المعاملات المالية الفاسدة، بسبب انتشار زنا المحارم، القوي يأكل الضعيف، انتشار الرق والعبودية، ظلم ما بعده ظلم، الأصنام، الشرك بالله سبحانه وتعالى، عبادة النار، عبادة الأصنام، الوثنية، حدث ولا حرج، عالم مظلم. فشاء الله سبحانه وتعالى أن يبعث نسمة تكون رحمة للعالمين. فكانت النسمة صورة محمد صلى الله عليه وسلم. فكان رحمة مش للناس، كان رحمة للعالمين. شو يعني العالمين؟ تعرف شو يعني العالمين؟ يعني للإنسان والحيوان والشجر والحجر والسماء والأرض والمية، حتى السمك في البحر النبي عليه الصلاة والسلام رحمة لها. كيف طيب؟ كيف النبي بيكون رحمة للجبل؟ طيب ما هو الجبل جماد. بما أعطى النبي عليه الصلاة والسلام من تشريعات، فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطى تشريعات تحفظ الإنسان، حرم عليه الخمر رحمة به عشان يحفظ عقله ويحفظ له شكله ويحفظ له احترامه، حرم عليه الزنا حتى لا يختلط الأنساب وظل إنسان طاهر مطهر، حرم علينا قتل الحيوانات لمجرد اللهو فكان رحمة لها، حرم علينا الإضرار بالموارد الطبيعية فكان رحمة لها، حرم علينا الإسراف في الماء فكان رحمة للماء صلى الله عليه وسلم. وهكذا في كل تشريعاته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان رحمة للعالمين. ولذلك إحنا نذكر بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن ربنا قال وذكرهم بأيام الله. نحن نعلم يقينا أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد في يوم الاثنين وفي شهر ربيع، ولذلك الله تعالى يقول ذكرهم بأيام الله، فمن أيام شهر ربيع كان يوم من أيام الله، وهو بروز سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى الوجود، وإلا فهو نبي من قبل هذا. النبي كان نبي عند الله سبحانه وتعالى، يعني روحه الشريفة كانت مكتوبة في الأنبياء قبل أن يخلق الخلق. قال صلى الله عليه وسلم كنت نبيا وآدم منجدل في طينته صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان واجب علينا في موسم ذكرى النبي عليه الصلاة والسلام وميلاد النبي عليه الصلاة والسلام انذكر بأخلاق النبي، انذكر بشمائل النبي عليه الصلاة والسلام، انذكر بصفات النبي عليه الصلاة والسلام، وذكرهم بأيام الله. وديروا بالكم التذكير بميلاد الأنبياء منهاج قرآني الله تعالى ذكره في كتابه. فربنا سبحانه وتعالى ذكر ميلاد الأنبياء، ذكر ميلاد سيدنا موسى بالتفصيل، فقال الله سبحانه وتعالى من المواضع ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ تمشي أختك فتقول ولقد مننا عليك مرة إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على ما يكفله. ومن قبل ذلك ربنا سبحانه وتعالى قال فأوحينا إلى أمه أن اقذفيه في التابوت فليلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو لي. ويذكر قصة سيدنا موسى وكيف صار شاب وكيف طلع وكيف إجا، هذا كل ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام. ويذكر بعدين ميلاد سيدنا عيسى لما قال اتخذت مكانا قصيا وراحت سيدتنا مريم وجاءها سيدنا جبريل ونفخ فيه من روحه وأنجبت سيدنا عيسى وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية فأتت به قومها تحمله حتى قال إني عبد الله. هذا كله إيش؟ من ذكر ميلاد الأنبياء. قال والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. ربنا سبحانه وتعالى بيذكر ميلاد الأنبياء، سيدنا زكريا ويحيى والسيدة مريم وغيرهم، سيدنا عيسى، سيدنا إسماعيل عليه السلام، كل هؤلاء الأنبياء الله تعالى احتفى بميلادهم. لما إجا النبي عليه الصلاة والسلام شافوا النبي عليه الصلاة والسلام بيركز على يوم الاثنين، كل يوم اثنين النبي صلى الله عليه وسلم بيصومه. طيب يوم الخميس ترفع الأعمال، طب ليش يا رسول الله بتصوم يوم الاثنين؟ فقال عليه الصلاة والسلام ذلك يوم ولدت فيه. طب إيش معنى؟ إيش معنى إنه النبي يقول ذلك يوم ولدت فيه؟ إيش أنا كمسلم ممكن أفهم من هذا الحديث حكمة؟ إلا إنه النبي عليه الصلاة والسلام بده يحكي لنا إنه يوم ولادتي مش كأي ولادة أخرى. لا، ولادة النبي مش زي أي ولادة، وذكرى ميلاد النبي مش زي أي ذكرى ميلاد. لا، ميلاد النبي إلى خصوصية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال ذلك يوم ولدت فيه. والصحابة الله يرضى عنهم احتفوا بميلاد النبي عليه الصلاة والسلام، لما انصرف رسول الله من تبوك اجى العباس قال له يا رسول الله إذن لي أن أمتدحك بشعر، خليني أحكي فيك شعر يا رسول الله، هذا ذكرى ميلادك. فقال عليه الصلاة والسلام قل لا يفضض الله فاك. فقال من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق، يعني في الجنة، ثم هبطت إلى البلاد لا نطفة أنت، إلى أن قال وأنت لما ولدت، هي سيدنا ابن عباس ذكر ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام، قال وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق، فنحن في ذلك الضياء سبل الرشاد نخترقه. هاي الصحابي ذكر ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم واحتفى بميلاد النبي عليه الصلاة والسلام، ولا زال الله تعالى يذكرنا ويقول وذكرهم بأيام الله. وهذا إنما هو تذكير بأيام الله. الآن إحنا إذا دخل موسم رمضان، قام الخطيب وقام المدرس وقام المحاضر وقام الواعظ وقام الشيخ، شو يقول للناس؟ يا جماعة قد أظلكم شهر عظيم، فتحت فيه أبواب الجنة وغلقت فيه أبواب النيران، أوسطه وآخره وفي ليلة القدر، والناس تقبل، وشهر رمضان والصيام والقرآن والقيام، والناس تقبل على شهر رمضان. ليش؟ لأنه هذا الشهر موسم. لما يدخل موسم شهر ذي الحجة، وهذا موسم الحج، بنقول العشر الأوائل من ذي الحجة، وهاي أيام نص عليها الشارع الحكيم والأعمال فيها تضاعف، وخير الأيام عند الله يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق، وديروا بالك وتضيعوا هاي الأيام وتفرطوا فيها. طيب لما يدخل الأشهر المحرم، هذه الأشهر المحرم والحرام فيها يضاعف، وديروا بالك والإثم. وكل موسم من مواسم الخير بتدخل، تجد العلماء والمشايخ والوعاظ والدراس والمحاضرين بينبهوا إنه هذا الشهر فيه شيء. فليش اليوم البعض ينكر إنه بنذكر إنه هذا الشهر في ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام؟ نتذكر شمائله وسيرته العطرة صلى الله عليه وسلم، وصفه في زمن بتنا أبعد ما نكون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي تعرض أعمالنا عليه عليه الصلاة والسلام. اللي بيعرف النبي غير اللي ما بيعرفه، اللي بيعرفه بحبه، واللي بحبه بقلده، واللي بقلده بنال رضاه، واللي بنال رضاه بنال رضا الرحمن، واللي بنال رضا الرحمن إلو الجنان. فمسألة إنه ننشغل على السوشيال ميديا بإنه لا ديروا بالكو وهذا بدعة ومنشورات، أنا رأيت منها ما هو كذب، صور بكون كاتب لك معلومات ما هو كذب. إحنا مش بصدد ذكر العلماء اليوم اللي أجازوا المولد، اللي أجازوا المولد علماء كثر كثر، جماهير الأمة على الاحتفال بالمولد النبوي. بعدين أنا بحكي لكم شغلة، ترى الاحتفال صورته اليوم هسا الاحتفاء بميلاد الأنبياء، هذا منهج قرآني، الله ذكره في القرآن والنبي نص عليه في الحديث، والصحابة عملوه لما امتدح النبي بميلاده. احنا بنحكي عن صورة الاحتفال اليوم، انه تجمع الناس على طعام، تجمع الناس على حلوة، تجمع الناس على انشاد، تجمع الناس على ذكر الايات التي جاءت في رسول الله وتشرحها، تجمع الناس على الاحاديث التي جاءت في وصف النبي عليه الصلاة والسلام وتبينها. شو حكم هذا؟ انا بدي اسألك سؤال، اليوم لو لفينا كل دور الافتاء بالعالم وقلنا شو حكم انه واحد يحتفل بذكرى ميلاد ابوه، واحد أبوه اليوم ذكرى ميلاده 50 مثلا، إجا جاب له كيكة طعام وراح عند أبوه واحتفل بميلاد أبوه، أو أب احتفل بميلاد ابنه الصغير هاي أول سنة، لن تجد أبدا من يقول إنه هذا حرام. ليش؟ لأنه هذا عرف، عرف من أعراف الناس، الناس تعارفت على إنه اللي بيمضي على عمره سنة وبده يدخل في سنة جديدة بيجيبوا له هالكيكة وبيحتفلوا فيه. حدا بيحكي عن هذا الشيء حرام؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام أولى أن نحتفل به. هذه من الأعراف، والأعراف لا تدخل عليها البدع المحرمة. الأعراف اللي بتتعارف عليها الناس لا تدخل عليها البدع المحرمة. يعني اليوم إذا تخرج طالب بيجتمعوا الناس، شو بيعملوا؟ بيحلوا وبيطعموا وبيفرحوا فيه. مين بيقول إنه هذا حرام؟ مين بيقول اجتماع عشان نخرج طالب حرام؟ إذا إجا مولود بنروح عليه بنزوره، وهذاك شو بيقدم؟ بيقدم طبق حلو وحلاوة ومش عارف إيش. مين قال إنه هذا حرام؟ مين قال؟ هاي من الأعراف التي تعارفت عليها الناس، والعرف لا يدخل فيه إشي اسمه بدعة محرمة. وعلى هذا فالاحتفال بالنبي عليه الصلاة والسلام إن كان في إطعام طعام كويس، طب ما أطعام الطعام من المندوبات الشرعية، إذا كان في قراءة قرآن ممتاز، إحنا بدنا نقرأ قرآن، إذا كان في تعريف بالنبي عليه الصلاة والسلام ممتاز، لأنه الله ذم اللي ما بيعرف النبي، قال أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. فالمولد إذا احتوى على أشياء مندوبة شرعا ومطلوبة شرعا هذا إشي كويس. طيب يجينا على مولد، والله جماعة بدهم يحتفلوا بالمولد ولا جايبين مطربة، بنقول لا، إيه شو هاي، شو المسخرة هاي، هذا حرام. نحكي عن الفعل حرام، زي كأنه واحد بده يحتفل بعيد ميلاده جاب على طاولة الاحتفال مع الكيك خمر، شو بنقول؟ بنقول الخمر حرام، ما بنقول الاحتفال كله حرام وإلغي إشي اسمه احتفال، لا. فبدنا ننتبه، الله يرضى عليكم، خاصة إحنا في زمن والله بعاد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا نعرف عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء. النبي عليه الصلاة والسلام الذي يزن الكثير، النبي لما ولد جاء ملكين فغسلاه وطهراه صلى الله عليه وسلم، وقال ملك لآخر زنه برجل من أمته، فوزنوا النبي عليه الصلاة والسلام بعشرة بمئة بألف، قال له حسبك، لو وزنته بأمته كلهم لوزنهم صلى الله عليه وسلم، من مثل أحمد في الكونين نهواه. إذا ما تذكرنا النبي وإذا ما تكلمنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن مين نتكلم؟ أولى الناس نتكلم عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رح نتكلم عن شيء من النبي عليه الصلاة والسلام بهذا النبي اليوم عنواننا، وكيف نحقق القدوة منه عليه الصلاة والسلام، لكن بعد الفاصل. خلينا نطلع فاصل ونرجع، خليكم معنا.
0: ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: المستقبل ما بيستنى حدا، لينك اند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي، بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية لينك اند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينك اند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينك اند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
4: ما في أحلى من فرحة النجاح، وما في أكبر من فرحتنا في مدارس الآيزو ب 46 طالب حققوا نتيجة 100% في برنامج البيتك، ونسبة نجاح 100% بالمواد الوزارية ومواد الآي جي. النتائج بتثبت لكم إنه مدارس الآيزو ما بتحكي عن النجاح وبس، كمان بتخليكم تعيشوا. لهيك بنستقبل استفساراتكم عن برنامج البيتك لطلاب الصف العاشر، وعن برنامج الآي بي سي بي لطلاب الصف الحادي عشر، على الرقم 078-35-40. مدارس الآيزو، سنكون يوما ما نريد.
0: على مدار 33 عاما كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.

0: أهل الشمال. المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
1: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أملشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه، وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أملشن الاختيار واضح. أملشينات ناشونال.
2: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم، فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
3: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
4: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
3: الحكي هذا كثير حلو. بشركة وضوح؟
4: ها.
3: يا سيدي مبروك.
4: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
3: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
4: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
3: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
4: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
5: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
6: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة، ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
7: وهينا رجعنا، خليكم معنا. إذاعة عين وبتسمع
8: ويترك أثر،
9: ويترك أثر
8: مع الدكتور محمد العبادي.
10: حياكم الله أعزائي المستمعين، وكنا نحكي في قضية مهمة جدا قبل الفاصل. ربنا سبحانه وتعالى بيقول وذكرهم بأيام الله، وأيام الله هي الأيام اللي كان فيها نعمة عظيمة على الناس، والنبي عليه الصلاة والسلام هو أعظم نعمة على الوجود بأكمله وبأسره. ربنا قال لقد من الله على المؤمنين، والنبي عليه الصلاة والسلام بهذا اليوم ذكرنا بمنته، فقال ذلك يوم ولدت فيه. وسيدنا موسى صام الله تعالى لأجل أن صام نبينا صلى الله عليه وسلم لأجل أن الله نجى سيدنا موسى فيه، والصحابة احتفوا. فإحنا نحتفي بميلاد النبي عليه الصلاة والسلام، بس يا ترى كيف نحتفي بميلاد النبي عليه الصلاة والسلام؟ تقدر تجمع على ما تكلمنا به والتأصيل اللي أصلنا فيه، والمجال مش للخوض، لكن الأسمى والأعلى والأبهى والأجلى إني أحاول في شهر المولد إني أشوف لو خصلة واحدة أتقرب بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأحاول إني أشابه النبي عليه الصلاة والسلام ولو بشيء واحد. النبي منذ بروزه إلى هذا الكون كان يعلمنا، حتى لما ولد يوم الاثنين بعد 50 يوم من حادثة الفيل في ظلمة الليل، السيدة آمنة وحدة في بيتها وتضع ذلك المولود سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللي أبوه يتيم في الصحراء القاحلة في الزمن المتوحش، ويصل الخبر إلى مين؟ إلى عبد المطلب سيد قريش جد النبي عليه الصلاة والسلام، فيركض إلى بيت السيدة آمنة ويشوف هذا الولد الجميل فيحتضنه عبد المطلب، ثم يخرج به مباشر إلى الكعبة فيطوف به سبعا، وبدخل مع النبي في البيت، يعني في الكعبة، في جوف الكعبة، ويسجد هناك شاكرا لله سبحانه وتعالى ويسميه محمدا. ثاني يوم أهل قريش بيقولوا له: يا عبد المطلب شو سميت ابنك؟ قال، طبعا هم بيحكوا عن الجد أو العم ابن، قال: سميته محمدا. قال: لما رغبت به عن أسماء آبائك وأجدادك؟ قال: أردت أن يكون محمودا عند الله في السماء ومحمودا في الأرض، محمود في السماء وفي الأرض. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان محمود صلى الله عليه وسلم، وكل صفاته وخصاله محمودة. ومن اسم النبي احنا منتعلم درس اليوم، بعض الآباء والأمهات بتلاقيه بتهافت على اسم عصري واسم حديث واسم ترند واسم ملهوش معنى، بس بده يقلد، وبترك الأسماء اللي وزنها ثقيل واللي إلها معنى. الابن لازم يربى على معنى اسمه، ولازم يتخلق بأخلاق اسمه، مش بيقولوا كل واحد إله من اسمه نصيب. فلما نسمي حتى لو كان اسم حديث، إذا اسم كان إله معنى، إله مغزى، إله هدف سامي وراقي بسمي. أما الأسماء العشوائية والأسماء المقلدة، هاي مش تبعتنا، هاي مش إلنا. إحنا الأصل قدوتنا النبي عليه الصلاة والسلام، والأصل اللي بأثر فينا النبي عليه الصلاة والسلام، فنتأثر بالنبي ونشوف اسم. لما أنا أسمي مش لازم بس يكون موافق لهواي، بدي أشوف حبيب النبي لو عرض عليه هذا الاسم بيوافق عليه ولا لا، على الله بيوافق عليه ولا لا، بيرضاه ولا لا، إلي ولا ابني. فلذلك منذ تسمية النبي عليه الصلاة والسلام وإحنا بنتعلم من هذا النبي الكريم الدروس، كبر النبي عليه الصلاة والسلام ومنذ ولادته وهو كبير، يعني زاد سنه صلى الله عليه وسلم في الثامنة. بالثامنة شو يعني؟ عمره 8 سنوات، يعني أي واحد عمره 8 سنوات بيكون طفل بيلعب مع الأطفال. شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسؤولية، على عاتقه مسؤولية كبيرة، كان شوف عمه يتفرج على عمه صلى الله عليه وسلم، وشوف اللي عنده أولاد كثر كثير، عنده جعفر وعلي وغيرهم، ويا دوب يعيلهم أبو طالب، فيروح لعمه يقول له: يا عمي أنا بدي أستأذنك بشيء، أرجوك إنك توافق. بيقول له أبو طالب: قل. قال له: بدي أروح أرعى الأغنام. وبيأذن له أبو طالب، بيروح سيدنا محمد بيرعى الأغنام وبيصير يصرف على البيت مع عمه أبو طالب. شو الدرس اللي بنتعلمه اليوم؟ الابن ممكن يكبر يصير عمره 20 و25 وطول فترته الجامعية، والأب موفر له كل شيء، لا يعتمد الولد على نفسه شيء، هذا ما بتحمل مسؤولية. بعدين بدخله على الزواج، ولأنه إيش فاقد لأهلية الزواج، لأنه مش قادر يتحمل أي مسؤولية. الولد مربى إنه كل شيء موفر له وجاهز بدون معاناة وبدون ما يتغلب. بيكبر النبي عليه الصلاة والسلام أكثر في العمر، وبيتقدم صلى الله عليه وسلم في العمر، وبيعلم كل قريش إيش معنى الصدق، ما كذب في حديث قط، بيعلم كل قريش إيش معنى الأمانة. فبتلاقي أي حدا بده يسافر من مكة، يخرج من بيته إلى أي منطقة سواء إلى الشام أو إلى اليمن، ما بيأمن على زوجته وأولاده، فيضع ماله عند النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي يجمع الأمانات عنده، لأنه يعلم أن النبي سيحفظ ماله أكثر من ما زوجته تحفظ ماله، وأكثر من ما ابنه يحفظ ماله. فكان الناس تضع أماناتها. والغريب والعجيب ما ذكرناه في الأسبوع الماضي لما تكلمنا عن هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، إن هؤلاء الناس كانوا يعادون النبي صباحا ويضعون أماناتهم عنده مساء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويروح النبي عليه الصلاة والسلام على المدينة، وعلمنا إيش معنى الكرم وإيش معنى الجود. بعد معركة من المعارك النبي عليه الصلاة والسلام إله نصيب من الغنائم، ولكن النبي لا يبقيها عنده، بينفقها عليه الصلاة والسلام. بيجي أعرابي بيتفرج على نصيب النبي عليه الصلاة والسلام، كل هذا بين الجبلين إلك يا رسول الله، يعني لسان حاله ما تكلم. فالنبي بيتفرج عليه بيقول له أعجبك هذا؟ كيف المنظر؟ كيف منظر المال؟ حلو صح؟ النبي عارف شو فيه بنفسه. الأعرابي بيقول له بلى نعم. قال له خذه النبي. الصحابي يقول له أتهزأ بي يا رسول الله؟ قال لا سقه. فساقه هذا الأعرابي وراح لقومه، قال يا قوم أسلموا فإني قد جئتكم من عندي رجل لا يخشى الفقر. اليوم في ناس بتخاف تنفق، بتخاف تصرف، بخاف إنه يقل مصاريه. في من علوم الإدارات الحديثة بقول لك علم عقلية الندرة وعقلية الوفرة. عقلية الندرة إيش؟ إذا واحد نجح بمشروع بخاف يشارك كيف طريقة النجاح مع الآخرين. ليش؟ بقول لك هذا بكرة بيسوي زيي وبينجح زيي. لا، إذا واحد ازدادت أرباحه بخاف يزيد إنفاقه على موظفيه. ليش؟ بقول لك بكرة بتقل أرباحي. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يتعامل بهذا، النبي كان يتعامل به أنفق بلا لا ولا تخشى من ذي العرش إقلاله. كان ينفق، والله سبحانه وتعالى المعطي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. النبي بيعلمنا العفو، اللي بيقرأ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام بيتعلم منه العفو وكيف يكون حليم وكيف يملك ويضبط نفسه لأقصى درجة من درجات ضبط النفس. سيدنا أنس بن مالك بيقول كنت ماشي مع النبي عليه الصلاة والسلام وعليه برد النجراني. البرد النجراني هذا بيكون شتوي ثقيل يعني، وبيكون زناره من الخيش يعني خشن، ولا في واحد بركض من وراء النبي عليه الصلاة والسلام ويمسك بملابس النبي عليه الصلاة والسلام بالبرد ويسحب النبي لورا. تخيل يعني مشهد ما بتقدر تعمله مع إنسان عادي. فكيف برئيس دولة؟ حتى لو حطيت النبي عليه الصلاة والسلام ما اعتبرته نبي، هو رئيس دولة، هو إمام معظم بين أصحابه، هو شخصية اتفقت عليها يعني جميع العقلاء سواء كان مسلم ولا غيره، إضافة إلى أنه رسول الله. مسكوا وجبذوا، قال سيدنا أنس شفت الجبذة مأثرة في صفحة عنقه صلى الله عليه وسلم، حمرة من شدة الجذبة. لو واحد عملها معنا بتقوم الدنيا وما بتقعد. ليش؟ لأنه بحاجة أنه نمسك انفعالنا شوي، نضبط الـ الـ الـ الـ الـ هذا الانفعال. فالنبي عليه الصلاة والسلام التفت إليه فقال له الأعرابي أعطني من مال الله لا من مالك. شوف كمان مرة ثانية تجرأ على النبي. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر له بمال، قال له كويس. طبعا الصحابة شو بده يأكلوا الأعرابي؟ ليش؟ لأنه مش اعتدى عليهم، يمكن لو صحابي تم الاعتداء عليه ممكن يسامح يتأسى بالنبي، لكن لأنه اعتدى على رمز ديني، اعتدى على رسول الله. فالصحابة بيقول له هون عليكم، شو مالكم؟ أنا بتعامل معه خلوه. قال له لا أعطيت ولا أجملت، يعني بما معنى أنك تعطي واحد فلوس أو تنفق عليه أو تكرمه ويقول لك الله لا يخلف عليك. فالنبي زاده وظل النبي يزيده حتى استحى من حاله الأعرابي. قال له بارك الله فيك، يعني أنت وفيت وأجملت وأحسنت. فهذا الانفعال اللي بسموه الذكاء الانفعالي بيحكي لك الشخص في لحظة الغضب بحاجة إلى أنه يمسك نفسه 10 ثواني أو أقل، بس 10 ثواني. إذا مسك نفسه هاي 10 ثواني بعدين بيقدر يتصرف بحكمة، أما إذا انفلتت مباشرة يتصرف بما لا يحمد عقباه. ولذلك بيقولوا من أطاع غضبه أضاع أدبه. والنبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا بيقول ليس الشديد بالسرعة اللي بيسرع وبيغضب بسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ولذلك أهل السلوك شو بيعلموا تلاميذهم ومربيهم؟ بيقول لك لما يصير موقف مثل هيك تتعرض فيه للانفعال، أنت تأمل أمرين: أنك تريد إنفاذ مراد نفسك بالغضب والبطش والانتقام والسب والشتم، أو إنفاذ مراد الله وهو أنك تتمالك نفسك وتشوف شو بدك تعمل بعدين بما يوافق مراد الله سبحانه وتعالى. فإذا أنفذت مراد الله كان عندك ذكاء انفعالي فتشبهت بالنبي عليه الصلاة والسلام، أما لا بتكون اتبعت هواك. فشوف النبي عليه الصلاة والسلام بكل حركة بكل لمحة بكل صفحة من سيرته صلى الله عليه وسلم بيعلمنا درس. النبي عليه الصلاة والسلام في يوم طالع مع أصحابه في إحدى السفراته، فنزل النبي يرتاح مع أصحابه وقرروا انهم يذبحوا شاة من الشية ويجهزوا الطعام وياكلوا. فبدأوا بتوزيع المهام، واحد قال انا بذبحها، واحد قال انا بسلخها، واحد قال انا بطبخها، انا شاطر بالطبخ. وكلهم بيتفرجوا على النبي بعين التعظيم، انه انت يا رسول الله ترى انت النبي وما تشتغل، انت بتقعد معزز مكرم حتى يأتيك الطعام. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال وانا علي جمع الحطب، انا بجمع الحطب. قالوا له يا رسول الله احنا بنكفيك. قال لهم بعرف انكم بتكفوني، لكنني ايش، ان الله يكره من العبد ان يراه متميزا بين اصحابه. انت متميز يا رسول الله، انت المتميز، اذا ما كنت انت متميز من يكون متميز؟ لكنه بيعلمنا صلى الله عليه وسلم التواضع، انا سيد ولد ادم ولا فخر. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يدخل الداخل على مجلس النبي لا يعرف اين هو رسول الله في القوم، ما بيعرف، ما كان له مكان مميز يتميز به عن غيره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فاليوم شو بنتعلم من هذا؟ انه في بعض الادارات، بعض القيادات، المدير بتلاقيه قاعد على الكرسي وبيراقب على الكاميرات، فلان عمل هيك وفلان سوى هيك وفلان عمل هيك، لا بينزل على الميدان، لا بيشارك الموظفين، لا بيتعامل معهم بلطف، بعقلية المتسلط. ليش؟ لأنه أنا مدير. أنت مدير؟ خليك مدير ولا تشابه النبي عليه الصلاة والسلام. بدك تتشبه بالنبي؟ شوف كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام مربي، يعالج الخطأ بلطف صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام أسلم رجل اسمه معاوية بن الحكم رضي الله عنه، صحابي جليل، أسلم وكان حديث الإسلام. أول ما تعلم من الإسلام إنه إذا واحد عطس انشمته، نقول له يرحمكم الله. فهذا الصحابي دخل في الصلاة، الله أكبر، النبي كبر ودخل في الصلاة. ففي صحابي بجنبه عطس، فقال له يرحمكم الله. فالصحابة هيك يعني زي كأنهم جحروا بعينه، ف يعني ما انتبه، ما عرف شو السبب، فرد عطس الرجل فقال يرحمكم الله. فالصحابة إيش اللي بدزوا من هان، اللي بدزوا من هان، يعني إنه ما تحكي في الصلاة. فقال وثكل أمه، ما شأنكم؟ يعني إيش فيه؟ فعلم إنه إيش، ارتكب خطأ في الصلاة. فقال لك هسه بعد الصلاة إيش راح أوبخ. فانتهى النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة. شو بقول الصحابي؟ شو بقول؟ قال فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، بل قال لي بلطف يا معاوية إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وانتهى الكلام، انتهى خلص، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، يعني ما بصير نتكلم وإحنا بنصلي، وخلص الموقف بدون ما يتعاتب. سيدنا أنس بن مالك، سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه لما النبي عليه الصلاة والسلام دخل المدينة، إجت أمه قالت له يا رسول الله هاك أنيس يخدمك. فظل مع النبي 10 سنوات، فقال والله لا كهرني ولا ضربني ولا شتمني ولا قال لي إذا فعلت شيء لما فعلته ولا إذا ما فعلت شيء لما لم تفعله. 10 سنوات يخدم النبي عليه الصلاة والسلام والنبي يتعامل معه بكل لطف. طب إحنا كيف نتعامل مع اللي بنعلمهم بنربيهم؟ هاي رسالة لأصحاب المدارس والقدوات، الله يعينكم، الله يعين المعلم. المعلم في صفه لا يعلم ما يحصل للمعلم في الصف إلا الله، بس لما يكون عنده 20 طالب و30 طالب، وفي المدارس الحكومية يمكن يكون أزيد من هيك. الله يكون بعون المعلم، والله المعلم تفرش له السجادة في الشارع يمشي عليها لثقل ما يتحمل في الغرفة الصفية، واللي هو أستاذ أو معلم بيعرف شو أنا بحكي وبيعرف شو أنا بقصد. المعلم اليوم يعاني الأمرين عشان يوصل معلومة ويوصل فائدة لطلابنا اللي هم اليوم كثار بعاد عن التربية وكثار بعاد عن التعليم. فجهودكم مضاعفة وأجركم على الله سبحانه وتعالى في إنكم تربوا جيل يحترم العلم وتتعاملوا معهم بلطف النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام رفيق بالضعفاء والمهمشين مجتمعيا. واحدة اجت على النبي عليه الصلاة والسلام بتقول له يا رسول الله بدي اياك في موضوع، وهاي الصحابية كان في بعقلها شيء، يعني عندها اضطرابات نفسية خلينا نحكي. فالنبي القائد، مدير السوق، المفتي، امام المسجد، الـ الـ الـ الـ الأب قائد الجيش، ما قالها والله أنا مش فاضي للشغلات هاي، لا، النبي عليه الصلاة والسلام راح معها وقالها اختاري أي سكة، وين بدك أمشي معك من أي طريق، فاختارت الطريق وراح معها النبي عليه الصلاة والسلام وظل معها صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى انتهت من كلامها، حتى الخادم النبي عليه الصلاة والسلام والأجير بيحترم صحته النفسية وبيقدر إنسانيته. النبي عليه الصلاة والسلام مرة كان ماشي وإذا بالصحابي الجليل سيدنا عبد الله بن مسعود بينهر غلامه اللي كان خادم إله، فإجا النبي عليه الصلاة والسلام عليه من وراه صلى الله عليه وسلم وهو بينادي عليه، شو بينادي عليه؟ بيقول له اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. فالصحابي أبو مسعود رضي الله عنه بيقول ما فهمت من شدة الغضب، من شدة غضبي ما فهمت إيش فيه، حتى اقترب مني فأدركت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام، الله أقدر عليك من هذا الغلام، أنت عشانه بيشتغل عندك بدك تتجبر عليه. فسيدنا ابن مسعود خاف، قال يا رسول الله هو حر لوجه الله، قال أما وإنك لو لم تفعل للافحتك النار. فالنبي أسس دستور صلى الله عليه وسلم. اليوم بعض الإدارات بعض الشركات بتعتبر أنه النجاح أنك تبتز الموظف وأنك تخصم عليه من راتبه، بتدور على أي سبب أتفه سبب حتى تخصم، بتجبره يشتغل ساعات إضافية وبدون ما تحاسبه. النبي عليه الصلاة والسلام خوفنا من هذا وقال زي ما قال للصحابي لما شافه يثقل على موظفه على خادمه، قال له اعلم أن الله تعالى أقدر عليك منك على هذا الموظف اللي بيشتغل عندك، فدير بالك. فأرشد النبي قال أعطي الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، والله خاصم المدير وصاحب العمل إذا قصر مع موظفه. قال ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، فقال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه، يعني خلص له شغله وبعدين فمنعوا حقه وما أعطى حقه. فاللي بدنا نفهمه أنه يحرم من ظلم الموظف أنك تاكل عليه وما تسامحه، ما في إنسان ما بيخطأ، أنك تترصد له لأخطائه حتى تخصم عليه، أنك تنتظر هفوته حتى تقص من راتبه، هذا مش ذكاء، هذا أكل حقوق للناس. والنبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا بهذا المنهج العظيم كيف نتعامل مع الموظف. والموظف ترى دير بالك هو مش عامل ولا خادم، لكنه شريك في العمل، شريك في المؤسسة اللي هو بيشتغل فيها. وكيف تعرف انه المؤسسة هاي محترمة؟ لما تعطي

0: محمد العبادي.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: المستقبل ما بيستنى حدا. لينكن كو معك من أول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينكن كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة للقيادة الذكية واليومية. لينكن كو 01 للحركة والانطلاق بكل ثقة. لينكن كو 06 للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة. لينكن كو 08 وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة. لينكن كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينكن كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب الوكيل الحصري للينكن كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
3: الآن بلأ لحص لهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: 0 6 5 800 700.
3: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
4: جو بترول هي 0 6 5 800 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
5: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

0: ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل.
1: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع شروط وأحكام البنك.
2: 50 سنة بين أهلنا وناسنا. إهداء من البنك الأردني الكويتي.

0: 50 سنة بين أهلنا وناسنا. إهداء من البنك الأردني الكويتي.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف. بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر. رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءاً من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلج دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم، فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.

اسمع. ما في أحلى من فرحة النجاح، وما في أكبر من فرحتنا في مدارس الآيزو ب 46 طالب حققوا نتيجة 100% في برنامج البيتك، ونسبة نجاح 100% بالمواد الوزارية ومواد الآي جي. النتائج بتثبت لكم إنه مدارس الآيزو ما بتحكي عن النجاح وبس، كمان بتخليكم تعيشوا. لهيك بنستقبل استفساراتكم عن برنامج البيتك لطلاب الصف العاشر، وعن برنامج الآي بي سي بي لطلاب الصف الحادي عشر على الرقم 078-35-40. مدارس الآيزو، سنكون يوما ما نريد.

0: الثالثة عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. رئيس الوزراء يوجه بتعزيز مركز صحي الأكيدر الفرعي في لواء البادية الشمالية الغربية بالكادر الطبي وتزويده بالأجهزة اللازمة. الحكومة توجه لإضافة 100 دونم إلى حديقة المفرق من أجل مواقف السيارات. الحكومة تقول إنه تم الاتفاق على خطة لإعادة تأهيل ملعب كرة القدم في جامعة آل البيت في محافظة المفرق من أجل استخدامه لاحقاً لخدمة المجتمع المحلي. وزير التربية والتعليم يقول إن هناك إقبالاً شديداً على خدمة النقل المدرسي في المنطقة الجنوبية خلال اليوم الأول من العام الدراسي الجديد. ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 73,420 شهيداً منذ بدء العدوان الإسرائيلي.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
5: 0-6-5-8-700.
6: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
7: جو بترول هي 0-6-5-8-700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
8: زمان كان الكهف والمغارة دار،
9: وبيت الشعر دار.
8: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار news.net. القصة وما فيها.
10: وحميد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
11: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
10: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟
11: ها.
10: يا سيدي مبروك.
11: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
10: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
11: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
10: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
11: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
12: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
13: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
14: يا شباب، كل واحد على سيارته.

دقيقتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: مستقبل ما بيستنى حدا. لينك اند كو معك من أول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة للقيادة الذكية واليومية. لينك اند كو 01 للحركة والانطلاق بكل ثقة. لينك اند كو 06 للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة. لينك اند كو 08 وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة. لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
1: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماماً للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن الاختيار واضح. أميلشنات ناشونال.
2: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات. 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
3: تعبنا من الأسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان وقدمت لنا الحل. أسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: الرابعة عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. رئيس الوزراء جعفر حسان يوجه بضرورة الإسراع بأعمال إعادة تأهيل مستشفى البادية الشمالية. الحكومة توجه بإضافة 100 دونم إلى حديقة المفرق لمواقف السيارات. وزير التربية يقول إن مشروع النقل المدرسي طويل الأمد وقد يستغرق التوسع فيه بين 2 و4 سنوات. وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يتوقع استئناف مفاوضات الأمن مع إسرائيل رغم غياب الثقة. ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 73,420 منذ بدء العدوان الإسرائيلي.

0: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
1: زمان كان الكهف والمغارة دار،
2: وبيت الشعر دار.
1: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

0: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

يا هلا ويا مرحبا، روحت بلش معاكم عبر إذاعة عين اف ام. أسعد الله مساءكم جميعا حبايب القلب، مستمعينا الأعزاء، كل حدا قاعد عم بسمعنا ويعني عم بتابعنا وعم بشوفنا، وين ما كنتوا عم بتتابعونا وين ما كنتوا عم تسمعونا، أسعد الله مساءكم بكل الخير. وإن شاء الله يا رب كانت عليكم عطلة نهاية أسبوع سعيدة وفخمة ومرتبة زي الفخمين والمرتبين اللي عم بسمعونا دائما وبكونوا معانا. أخواننا وخواتنا تحياتنا لكم، حلقة جديدة وبداية أسبوع جديدة إن شاء الله يا رب تكون مليئة بالأشياء الكويسة والحلوة واللطيفة، وأهمها وأولها إنه أغلب الأهالي مرتاحين لأنهم يعني اليوم أولادهم كانوا بأول يوم مدرسة والعديد من المدارس بلشت دراسة ودوام. فالله يعطيكم العافية وألف مبروك، يعني رجعت الأولاد للمدارس. بعرف إنه هم ونزاح أو جبل بيكون على صدر الواحد ونزاح، حلوا عنا أبو كم ساعة بس يعني نعرف نتنفس فيهم، بعدين تعالوا ارجعوا قرقعونا. على كل حال بلشنا معاكم وأهلا وسهلا فيكم، روحت أكيد برعاية مجموعة شركات بسطامي وصاحب التجارية، الوكلاء الرسميين للعلامة التجارية BYD في الأردن وأيضا نيسان وإنفينيتي.

0: معاكم أنا وسام الجيتاوي من وراء مايك إذاعة عين اف ام وضياء الربابعة من الإخراج الإذاعي إبراهيم الطويل. يا أهلا وسهلا بالحبيب معنا اليوم من الإخراج التلفزيوني تيسير حواري، الله يعطيك العافية. كل فريق برنامجنا بوجه لكم تحية كثير كبيرة، وأكيد إن شاء الله اليوم حلقة تكون مرتبة وفخمة وبتجنن زيكم. شو يا جماعة، احنا اليوم اعلننا انه بده يكون في عنا تحدي راح يبلش بتمام الساعة 5. لساتكو وعلى كلمتكو ولا عند كلمتكو ولا كيف؟ طيب شو التحدي؟ لانك انت اخويا ابراهيم ما بتسمعش البرنامج، بتكون حاط راسك نايم بهذا الوقت. اليوم وين حواري؟ مأجز؟ عربد؟ روح الله يقوي ان شاء الله يا رب تكون كل اموره تمام 100%. المهم سيدي، احنا قررنا نعمل تحدي ونجرب لمدة 24 ساعة بدون مواقع التواصل الاجتماعي، بدون سوشيال ميديا لمدة 24 ساعة، من الساعة 5 اليوم لغاية الساعة 5 بكرة في البرنامج. شو رأيك؟ بدنا نشوف هل بتقدر، هلا التليفون بتقدر تستخدمه، واتساب عندك شغل عليه بتقدر تمشي الشغل عليه، عندك شغل على السوشيال ميديا لازم تفتح سوشيال ميديا بتقدر تمشي شغلك. لكن الفكرة انه نحاول قدر الامكان نمنع حالنا من انه نعمل سكرولينج ونضلنا نقلب بالفيديوهات على الفيسبوك او على الانستغرام. مالك صافن فيي ليه مستغرب؟ الك مصلحة تدخل في التحدي قدها؟ انا بعرفك ترى يعني خليلي راسك طن يا يم، انسى طقعناه في الحيط انسى، بس تقفل طنجره هون المخ ما في عمي. هاي ابراهيم، ابراهيم بقول لي انا معاكم، تيسير اعتذر من المره الماضيه، ضياء منون يعني ضياء دائما ما بعطيك جواب، فهمت علي كيف؟ بخليك ما بين ولا يعني، بس احنا بنراعي ظروفه لانه هو يعني عريس جديد وقاعد بحضر لعرسه وعنده تليفونات وعنده كذا، ويعني يعني بزبطش كمان ما يضلش على السوشيال ميديا يعني ما بزبط، فاحنا عذرينك يا ضياء، بس اذا والله قدرت ما عندك مشكله. فشو جاهزين؟ في امامنا يا اخوان احنا 53 دقيقه لنبلش التحدي بدون الدخول على مواقع التواصل الاجتماعي لغايه بكره الساعه 5 المساء، والإشي بيعتمد على أمانتكم، لا راح نحط عليكم حسيب ولا رقيب، لكن هي تجربة بدنا نحاول. وهلا مش مطلوب منك يعني ال 24 ساعة، أنت ممكن إنك خلص تقول والله جيتاوي صمدت أنا مثلا 10 ساعات 15 ساعة، بس أنا بحب نسمع التجربة هاي كيف طلعت وشو كل واحد فينا حس بهاي التجربة، لأنه إحنا إدماننا يمكن على مواقع التواصل الاجتماعي متفاوت، لكن في عنا هذا الإدمان. في والله سمعت ناس ما شاء الله عليهم يعني طول اليوم بقعد له ساعة ساعة ونص يمكن على السوشيال ميديا، بس في ناس متوسط قعدتهم على السوشيال ميديا بوصل 7 ساعات و8 ساعات، هذا بالمتوسط انتم تخيلوا، لكن بشكل متقطع. خلينا نشوف مين معنا في التحدي، مين ممكن انه، طبعا الواتساب شغال راح نضلنا نتواصل مع بعض على الواتساب، بس احنا بدنا نحاول قدر الامكان نمسك حالنا ما نفوت على مواقع التواصل الاجتماعي، مع انه انا والله في عندي فيديو يمكن لازم انزله، فاذا بكره شفتوا فيديو نازل من عندي اعرفوا انه هذا شغل، يعني في يمكن لسه عم بحكي انا والشركه بالموضوع، في ممكن فيديو دعايه يعني ينزل، وهذا بالنهايه شغل انا ما بقدر ما افتح وانزل، بس انا راح افتح وانزل وخلص اطلع من السوشيال ميديا. متفقين؟ متفقين. والله ابراهيم انا شايفك متشجع على الموضوع، تقدر من دون جد فيسبوك وانستغرام وسناب شات؟ تقدر. حلو. بقول لك بقدر، خلاص المخ الخليلي يعطيك العافية.
1: بعرف عندي ماضي ونقط سوداء ما بتنعد، واني عامل اشياء
0: هاي لابراهيم.
1: بعرف عندي ماضي ونقط سوداء،
0: ماشي يا ابراهيم. معقول عندك ماضي ونقط سوداء ما بتنعد خيي؟
1: سمعت عنا بعد
0: بس عطاك اياها. اكثر ناس عرفوا الصح ايش يا ابراهيم؟ هم اللي عملوا الخطا والغلط، ومش بقول لك خير التوابين الخطائين بما معناه يعني هذا. طيب ايش يا ضياء مالك عليه بدك تشمسوا على شو؟ خطا عن خطا بفرق الزلمه يعني قاتل قتيل، عمرك قتلت حدا؟ ما عمره قتل حدا، عمرهم اخذوك شروع في القتل لا سمح الله، عمرك عملت مشاكل يعني؟ حرام الزلمه محترم، ليه هيك شك فيه يا زلمه؟ انت محترم ابراهيم رد علي، بس ما عليك انت محترم، احنا بدنا نبيض صورتك احنا.

0: تدخل قلبي وتسحب حبي تشوفك كبرى
1: أول واحد أنت.
2: أبو الجتاوي الله يسعد مساك حبيب القلب. حسام الخطيب تحياتنا لك يا أبو الخطيب. نبلش نسمع رسائلكم على رقم الواتساب 0784631 وكمان 50 دقيقة راح يبلش في عنا تحدي يوم كامل 24 ساعة بدون مواقع تواصل اجتماعي باستثناء التليفون والواتساب. هذا مسموح بتقدر تمشي شغلك عليه تمام إذا بتقدر, ونشوف قديه بنقدر نترك السوشيال ميديا. أنا حاس حالي عن جد حرتاح وبلشت أخطط أنا يعني لليوم مثلا شو بدي أسوي, يعني لا لازم اعمل إشي, لازم اطلع, لازم مثلا اطلع لي طلع هيك فيها 4-5 ساعات من غير ما امسك التليفون. بدي احاول اليوم اعمل لحالي خطه بلكي تكون يعني الامور علي سهله. انا يمكن من اصعب الناس اللي راح اواجه مشكله باني امسك حالي عن السوشيال ميديا, بس لازم لازم نسمع هاي الرساله.
3: الله يسعد مساك ابو الجتاوي. ابو الجتاوي يا حج, احدى الاهالي والله اولادهم نجحوا عربي وتاريخ اردن وكمان ماده ثانيه, مشان الله خفوا حفلات
2: خليهم يفرحوا, لازم خليهم
3: يا اخوان اللي جايهم من يوم الجمعه موتونا
2: راح يعضوا اصابعهم ندم على اللي جايهم,
3: مش عارفين ننام حفلات عربي وانجليزي
2: وتاريخ
3: اردن وفلسطين. يا عمي ايامنا ما كناش ندرس عليهم بال2011 و2010
2: انا 2007 لسه كمان قبلك سيدي. انا اول ما نزل الاي تي كان لسه جديد الاي تي, صار له سنه او سنتين. والله شوف اقول لك يعني اخلي الناس تفرح, بس انا كمان متمنى من الناس اللي بيعملوا حفلات وكذا انكم يا جماعه تلتزموا باحترام الجيران. يعني بالعاده الجيران مستاذن, والله احنا في عندنا جار عمل حفله واستاذن قال والله يا جا يعني بعد عقروب العماره انه انا ان شاء الله الساعه 11:30 12 بالكثير راح اكون طافي الاغاني وشكرا لكم انكم تحملتونا, وعاملها بيوم عطله. فعلى اغلب طالع من العماره, اغلب الناس يعني مش فارقه عندها لانه اصلا عطله. فالفكره انه يفرح الناس بس ما يضلش السهرات للصبح والازعاج والكذا. في ناس ما بيحترموا وقت الناس الثانيين, لكن خلص اتوقع المفروض بالقانون هو بعد الساعه 12 ممنوع اصلا الاحتفالات والازعاج وكذا والى اخره. فخلص يعطيكم العافيه, للساعه 12 الناس بتكون بدها تنام, ما بتلحق لها تنام لها 7-8 ساعات وتكون الامور تمام. يعني أغلب الناس يكونوا فرحانين, لكن مرات الأغاني العالية وكثر الأشياء هاي بصفي مزعج للناس يعني, والأطفال ما بيناموا الأخري. لكن مبروك للجميع, انبسطوا وافرحوا, لكن ما نزعج غيرنا بأنه نضل نحتفل لساعات الصبح يعني, أو نبلش والله من الساعة 5 نضل نقضينها ل 12 7 ساعات مثلا كله أغاني وكذا. لا خلص يعني الحفلة هي 3 ساعات, مفروض 3 ساعات يعني من 8 ل 12 خليها 4 ساعات سيدي, هيك بتكون الأمور 100%.
4: ربك سندك أغلى من ذهب يا أبو.
2: أخونا عبد الله شحادة تحياتنا لك حبيب القلب. أنا من خلال برنامجك بقول لي بحب أوجه التحية لمحمد الكردي أو محمد الكوري وعلي محاسنة من وحدة الجرائم الإلكترونية بإربد. تحياتنا للشباب الله يعطيهم العافية, وعارفين والله حجم التعب وحجم الضغط اللي يعني موجود عند إخواننا بالجرائم الإلكترونية. الله يكون بعونهم. والله أنا كثير بسأل حالي يعني اللي بداوم بالجرائم الإلكترونية شو بيسوي, يعني عن جد من كمية الضغط والشكاوي وإلى آخره. الناس ما أكل بعض أكل على السوشيال ميديا, وهذا بالرغم من تعديل قانون الجرائم الإلكترونية وضع يعني أو تعديل القانون بعقوبات رادعة أكثر خفت الأمور, لكن يعني ما زال الضغط موجود. الله يكون بعونكم ويعطيكم ألف عافية, وشكرا دائما على سرعة الاستجابة. يعني أنا أخواننا الجرائم الإلكترونية بالعاصمة يعني شكرا لهم والله, سرعة استجابة بفور ما أكون موجود وأقدم الطلب وكذا. يمكن أنا في 3-4-5 مرات زرتهم لأنه في كان ناس كثير يعني زي ما بيقولوها لابسين حشاكم صندر الشجاعة, بتعرفوا هذا بيضل لابس صندر الشجاعة لا تيجي عليه الشكوى الدجال, بس بصير كل العيلة تترجى ليه تسب علي وتغلط علي من الأول ليش يا زلمة. فالمهم لا الشباب والله سرعة التحويل وبتجيب يعني من المدعي العام والشكوى وكذا, يعني في لها إجراءات لكن تمشي هاي الإجراءات كلها بسرعة وسريعة. الله يعطيهم العافية كل نشامة وطننا بكافة اختصاصاتهم. الله يعطيكم العافية شباب, في منهم كثير بسمعونا دائما معانا على الهواء مباشرة. نسمع أبو الياس شو بعثنا.
5: قلب جتاوي حب
2: على حبيب قلبي
5: أبو الرباب عريس.
2: هلا سيدي. أيوة
5: أنا معك قلبا وقالبا.
2: حلو.
5: أنا معك قلبا وقالبا لأنه لا عندي لا فيس
2: أها
5: ولا أنستا يعني ولا
2: خلاص
5: غرامات ولا إشي.
2: هاي أبو الياس سيدي ناجح في التحدي من هسه ما دام ما عنده هذول القصص.
5: يا أخي أبو رجوب مشان الله طمنا عنه. معقول راعي المدرسة اليوم مع
2: الأستاذ عامر
5: مدارس
2: أبو الياس. هلا أبو الياس، تحياتنا لأبو محمد الأستاذ عامر. اليوم ما كان في حلقة لأستاذ عامر، تحياتنا له يعني، الله يعطيه العافية. لا ما في ولا إشي، هي إجازة طبيعية بتكون مرات بعض الأحيان في مناسبات عائلية، في أشياء كذا. فبهاي المناسبة كمان مبارك لزميلنا محمد رشاد، وتحياتنا لأستاذ عامر جوب. لا فيش إشي، صحته تمام، أموره 100% وكل الأمور تمام التمام. نروح مع بعض على فاصل الأذان ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا، خليكم معنا.
6: روحت وروحت روحت على راديو عين، روحت مع جداوي، روحت
7: برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل.
8: عين

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: من شمال الأردن لجنوبها. أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائماً فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
1: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية. وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
2: 0 6 5 8 700.
3: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
4: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
5: في بيننا عشر طويلة وسنين وسنين، صرنا جزء من العيلة وعلى الحب مش

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: الآن بلا لهشم اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
2: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر، رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
4: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل.

يا هلا ويا مرحبا، تحياتنا لكم مستمعينا الاعزاء، حبايب القلب. نص ساعه على بدء التحدي تبعنا، واللي هو التخلي عن مواقع التواصل الاجتماعي وتصفح الريلز لمده 24 ساعه، طبعا باستثناء الناس اللي عندهم شغل على السوشيال ميديا، مش مطلوب منهم هذا الاشي. المكالمات مسموحه، الواتساب مسموح، فنشوف هل بنقدر يعني نصمد 24 ساعه بدون منفوت على مواقع التواصل الاجتماعي. في كثير ناس داخلين معنا في التحدي. زميلنا إياد حساسني، تحياتنا إله، من قسم البرودكشن، نزل أبليكيشن اسمه آب لوك، فقال لي أنا معك في التحدي وبدي أنزل أبليكيشن يمنعني أفوت على يعني مواقع التواصل الاجتماعي، فنزله وبلش. يعني من هسه بلش إياد، قال بدي أعرف من يعني إذا جد. وإياد مدمن كثير على سناب شات وعلى إنستغرام، فبيقول والله أنا حابب أبلش تحدي وأدخل معاكم بهذا التحدي. طيب هلا بدنا نسوي إشي مع بعض للسوشيال ميديا عشان برضو ينزل كريل، فكل حدا رح يطلع له هذا الريل، في عنا تحدي بسيط إحنا عاملينه معانا بالبرنامج، اللي هو إنك تتخلى عن مواقع التواصل الاجتماعي وتصفح السوشيال ميديا لمدة 24 ساعة. إذا حاب تجرب هاي التجربة معانا، هذا الريل ممكن يكون آخر ريل تحضره، بعديها سكر مواقع التواصل الاجتماعي واستغني عن الدخول عليها. طبعا إذا عندك شغل مش مطلوب منك على مواقع التواصل الاجتماعي وشغلك قائم على السوشيال ميديا، يعني ما بدنا نجبر الناس اللي ممكن يأثر على أشغالهم. المكالمات مسموحة والواتساب مسموح، لأنه برضو كمان أغلبنا يعني شغله ماشي على الواتساب وماشي على المكالمات. بنشوف مين قدها ومين بقدر على هذا التحدي، ونشوف هاي التجربة خلال 24 ساعة بدون مواقع تواصل اجتماعي شو الشعور اللي ممكن نشعره. إذا أنت مهتم معنا بهذا التحدي، ارجع لنا بعد 24 ساعة من لما تحضر هذا الريل واكتب لنا تعليق عن تجربتك، ويعني مش مجبرين، اللي بصمد 10 ساعات، اللي بصمد 15 ساعة، بدنا نشوف شو صار وشو اللي خلاك ما تصمد إذا ما كملت ال 24 ساعة، وبعد ال 24 ساعة شو إحساسك بيكون بهاي التجربة، بما أنه للأسف أغلبنا مدمن على مواقع التواصل الاجتماعي يصنف، وأغلبنا بقعد بالساعات يوميا من 3 إلى 4 ساعات معدل يعني مشاهدة الريلز بشكل متقطع. إذا أنت مهتم بهذا التحدي، بلش معنا من الآن.

0: لكم ونشوف مين معنا مستعد خلال النص ساعة القادمة بأنه يبطل يفوت على مواقع التواصل الاجتماعي بتحدي مدته 24 ساعة لغاية يعني ساعة 5 بالبرنامج. حبيبي ما راحت قلبي وراح بيه. نسمع أخونا منير الربيع شو حكالنا.
1: جيتاوي حبيب يسعد مساك ومسا مستمعينك والشباب اللي عندك. يزم يوم يوم الجمعة بعد النتائج خاوة على مين؟ طب ما انت جايب 36 يا زلمة، ما انت جايب 36 يا زلمة، ايش في يا جيتاوي؟
0: يلا بسيطة
1: قلبك يا حبيب،
0: الله يوفقهم كلهم، يعني بكرة بس يكبر شوي بعرفوا انه بقولوا يا ريتنا ما انبسطنا في التوجيه. نسمع ابو الصواف شو بعث لنا.
2: ابو الجيتاوي احنا معك في هذه التجربة الجميلة، اعطيها وخليك كاوي. هي أول شغل. الشغل الثاني يا حبيبي يا أبو الجتاوي، أنا في عندي كلمتين من الصبح بدي أبوكهن مش قادر
0: أحكي.
2: طبعا ما بعمم وما حد يزعل مني، بس يا أخوان بالله عليك وجهت عليك والله، كل واحد عنده ولد بالله عليك وربي يربي يربي يربي يا زلمة، ربي نص الترباء اللي تربينا.
0: احنا حكينا قبل فترة
2: قسما بالله، أول يوم مدارس أنا زلمة بشتغل على التطبيقات، الكلام يعني ما بعرف، أنا بشتغل على التطبيقات.
0: نعم.
2: وصلت طلاب من الصبح كثير والله، أنا بالنسبة لي ما بعمم بس مستحيل أفكر أحط تيم في مدرسة حكومية بصراحة. كثير كثير كثير كثير الأخلاق نازلة لتحت الصفر. لما بتمرق يا رجل تلقاه يا زلمة، أنت طالب، أهلك ما ربوك إنه هاي الشنطة معك شنطة كتب مش مخدة تتمدد على باب محل يا زلمة، أنت متعاطي كريستالتة منك مغيب على الأرض مثلا ولا شو؟ ايش وضعكم يا رجل؟ انت مدرسه ليش مرتمي برا المدرسه؟ فوت على مدرستك يا زلمة، اول يوم لسه، فوت شوف شو سوى في المدرسه قبل فيها.
0: والله يا صديقي
2: سيء.
0: انا معك يعني نوعا ما بهذا الموضوع، بنرجع بنحكي لا نعمم، احنا ما بنحكي عن كل المدارس، لكن للاسف نعم في كثير من المدارس والله اسمع اقول لك شغله حكومي وخاصه، يعني حتى كثير من المدارس مش بس الحكومه. الفكره بانه يعني انا اللي عم بشوفه والله مؤخرا انه الاطفال هم اللي مسيطرين على اهاليهم ربوهم، لا مش الأهالي بربوا. طبعا احنا بنحكي عن البعض مش الكل عشان الناس ما تقعد تكتب لي كومنتات انت اعلامي قدير وبصيرش يطلع منك هذا الحكي، بعرف شو اي حكي، ولكن على كل الاحوال يعني بتمشي سيدي، والله يجيب لي في الخير والله يصلح حال الجميع وتكون الامور 100%. اختنا دعاء تحياتنا لك، بتقول لي انا مع التحدي ويا ريت لو يعني ينعمل على وقت اكثر من 24 ساعة. لا احنا بدناش نطول على الناس، لا اللي بحب انه يكملها مثلا هو بينه وبين حاله يخليها يومين ثلاثة أربعة يشوف عن جد شو في تغييرات بتصير عنده، هلا إشي بيرجع له، بس احنا ما بنقدر نجبر الناس على هذا الموضوع. بتقول لي ممكن ينعمل يوم بالأسبوع بدون تحدي بشكل ثابت، ممكن حدا يخلص يحدد يوم بالأسبوع ويقول لك أنا والله عمي انبسطت بهاي التجربة، صدقا أنا بدي أصير أعمل يوم واحد في الأسبوع على عطلتي على كذا، أزت التليفون وأفضل حالي وأشوف شو بدي أعمل، ممكن أحس حالي أصلا نفسيتي تتحسن وأموري ماشي 100%. أخونا سليمان العبادي اسمع شو بعث لنا.
3: أبو الجتاوي الله يسعد لي هالمسا الحلو اللي بتجنن، يسعد مساكن توضياء
0: حبيبنا
3: جميع المستمعين، بداية أسبوع سعيدة عليك وعلى الجميع. جاهزين للتحدي؟ جاهزين سيدي جاهزين.
0: حلو
3: والله، أريح للرأس يا أبو الجتاوي، الواحد لازم يفصل شوي من الحياة. يفصل
0: والله
3: من زحمة السوشيال ميديا هاي.
0: صحيح،
3: أنا متأكد راح تكون الراحة النفسية أحسن بنسبة 90%، هيك اعتقادي.
0: يلا ان شاء الله. والله انا كمان انا حاسس انه راح يكون نعم يعني في نوعا ما راحه نفسيه، بس هي في اولها اكيد راح تعاني من اعراض انسحابيه، مستحيل جواتك ما يصير في عندك رغبه بانك هسه تمسك التليفون وتفتحه. وهون الشطاره في هذا التحدي اللي عاملينه، انك انت تتحدى هاي الرغبه ويكون عندك اراده وتقدر عليها، تقدر تكملها لمده 24 ساعه حتى قبل النوم يا اخوان. يعني في ناس مدمنين ريلات قبل النوم، عادي يقعد ساعه قبل النوم. أهم أوقات اللي هي يعني بالتحدي ضرورية إنك تلتزم فيها قبل النوم، لما تكون قاعد لحالك، لما تكون الكل قاعدين ومسكين تليفوناتهم، حاول بإنك تخليهم يسكروا تليفوناتهم ويحكوا معك عشان أنت كمان ما يعني تضعف وتمسك تليفونك. أخونا حازم حبيب القلب حازم الحرباوي بقول لي اشتغلت بشركة جديدة، خليت الشركة كلها تسمعك وهبلتهم فيك، شو بدك شو بدهم فيي؟ تحية من أخوكم حازم الحرباوي لشباب شركة صلاح الدين الشحادي، تحياتنا لكم، أهلا وسهلا. ما ببتل طول الله يسعد مساك أسامة. معاك آيات خصاونة اليوم، شايفين في صبايا كثير عم بشاركوا معنا في التحدي. مشان موضوع التحدي أنا جاهزة، لأنه قعدت سنة بدون تليفون فما عندي مشكلة، وعندي استعداد أحدث مواقع التواصل كلياتها. يلا هاي كمان أختنا آيات معنا. أخونا عبد الله شحادة نسمع شو بعث لنا.
4: هلا بالجيتاوي، والله تحدي سهل جدا جدا يعني على هالسوشيال ميديا الغانم اللي عندنا ما شاء الله شيء بسد النفس.
0: يلا بسيطه، شو بدك تسوي؟ بدك تمشي هذا الواقع اللي مفروض علينا. ابو الشوبكي تحياتنا لك، قولي مسجل اسمي معك محمود الشوبكي. هاي اخونا محمود الشوبكي كمان معانا بهذا التحدي. نسمع برضو كمان هاي الرساله.
5: يسعد مساك جيتاوي ومساء المستمعين، كيفك يا حبيب؟ شو اخبارك؟
0: هلا سيدي.
5: علي وحيد.
0: هلا والله.
5: انا معك من امبارح، مبلش من حلو. امبارح الساعه 5 العصر لغايه الان ما فتت على السوشيال ميديا نهائيا.
0: من 5 العصر لغايه الان
5: كلمات فقط.
0: حلو حلو حلو حلو،
5: مكمل لبكره
0: الله عليك.
5: ان شاء الله
0: ان شاء الله. ها هاي في ناس بلشوا من امبارح، بقول لك انا من امبارح من الساعه 5 ما بدي سوشيال ميديا، وراح اكمل معاكم لليوم الثاني. والله يا ابو وحيد انك كفو. اسمع هاي الرسالة كمان.
6: يسعد مساك ابو الجيتاوي، معك والله ما تذكرت غير لما حكيت ومن امبارح مش فاتح اشي.
0: حلو حلو.
6: يسعد مساك ويا حشمين
0: مستمعين
6: وكادر
0: حبيبنا. يا هلا ومرحبا. نسمع اخونا بندر المراشدي شو بعث لنا.
7: والله يا همبك انا معاك من هذاك اليوم، انا معاك من اول يوم اقترحت فيه.
0: ممتاز
7: انا
0: ممتاز.
7: معاك ومستغني عن هالتلفون، بديش اياه باللي فيه.
0: حلو
7: اقلع حبيبي يا همبك.
0: حلوين المراجد. حلوين الشباب. ايوه هيك عم بتحمسوني، بدنا اعداد كبيره تشارك معنا بالتحدي. نسمع هاي الرساله.
8: الله يمسيك بالخير عم وسامح.
0: هلا سيدي
8: كيفك؟
0: هلا والله
8: عمي. وبعدين بهالقصه هاي ما تبنا نخلص من هالزمور اللي انت طالع بنفتح عليك زمور عن بعد كيلو يخليك تلتخم.
0: بتكون واحدة سايقة
8: بطل تعرف وين تروح.
0: بعدين والله انك صادق.
8: بعدين ارحمونا شوي، تبقى طالع من شارع فرعي بيجيك زمور عن بعد كيلو.
0: هو بعيد عنك حرفيا، كثير بعيد عنك. صح
8: لهالدرجة احنا مش شايفين؟
0: صح
8: او ما بنشوف؟ معك
0: هون يعني، مع احترامنا لاخواتنا اللي عم بسمعونا الصبايا والنساء، هم اكثر ناس بيعملوا الحركه. بتزمر لك عشان يعني تتجنب اي احتمال لو في 0.0001 انه انك تطلع يعني، فبتزمر هي احتياطا.
8: التحدي قائم، ولكن اليوم برا لبرشلونه، واذا ما تابعت
0: لا عادي عادي
8: الإكس. منصة الإكس
0: يا اخوان عادي عادي. مباريات، اسمعوا، مباريات، مواقع مباريات عادي بتقدروا تحضروا المباراة. الفكرة اليوم احنا التركيز على الريلز، لانه اليوم في مصطلح علمي جديد وتم الاعتراف فيه علميا وطبيا، اسمه مصطلح تعفن الدماغ، وهذا اللي بيؤدي الى تشتت التركيز، ارتفاع القلق، هرمون الكورتيزول، مش عارف اقرا يعني، قرات عنه مقالات كثيرة، وبصير في عبء نفسي وبصير في ادمان، وبصير مخك يعني مشتت تماما من كمية الريلات اللي انت عم بتفشق عنها وبتحضر منها اول ثانيتين ثلاثة او اللي بتحضر بشكل كامل. فهاي الفكرة هون اليوم، احنا فكرتنا بس انه نحاول نبعد عن ادمان الريلز بالتحديد والفيديوهات اللي منتابعها على الفيسبوك وانستغرام تيك توك سناب شات. فهاي الفكرة. وبرضو كمان اذا مدمنين عليه على المسجات على كذا، اي عادة ادمانية داخل هاي المواقع بدنا نحاول بهاي ال 24 ساعة نتخلص منها. عادي فوت على موقع احضر مباراة، بدك تفوت على الفيسبوك تحضر المباراة او بعرف وين بيكونوا بثينها، عادي امسك تليفونك وفوت احضر المباراة بكل سهولة يا جماعة. يعني بدك تحضر مباراة، عندك شغل، عندك شيء بدك تنزله، عندك شيء مهم، عندك كذا، لا يلزمك ابدا. لكن الفكره انك تمسك حالك قبل ما تنام وانت قاعد لحالك وانت قاعد زهقان في عندك وقت فراغ، بتمسك فيه تليفونك عشان تقلب فيديوهات، حاول انك تمنع حالك عن هاي العاده وشوف شو بصير معك. اما موضوع المباريات اخونا احمد طبيعي، ما عندك ولا اي مشكله يعني، امسك تليفونك فوت على اي موقع انت بتحضر عليه المباريات وفوت احضر، امورك 100%. اخواننا خلدون حداد وردينا ابو شقاره تحياتنا لكم، مستعدين. حلو. طب وين في عندنا جوليانا حداد كمان؟ شكلها انسحبت جوليانا مش معانا. طيب اخونا دكتور انس العبادي الله يسعد لنا مساك، نسمع اخونا محمد شمس معانا بالتحدي ولا مش معانا؟
9: مساء الخير بالجزاوي،
0: مساء الخير
9: للجميع، معك محمد شمس. احنا معك على الموت،
0: وين ما
9: بتروح احنا معك.
0: الله يبعد الشر عنا وعنكم حبيبي.
9: زد حالنا عن 10 طابق من زد حالنا.
0: لا مش لا،
9: بدك تروح تحارب بنروح معك، بدك تروح اقول لك تسكر البلد بنروح نسكر البلد.
0: الله يسعد لي قلبك.
9: ايش بدك اياه؟ احب الشير اللي بدك اياه، بس انت بتؤمر والباقي
0: ما يؤمر عليك ظالم
9: ينفذ لك اياه.
0: الامر لله يا سيدي. الله يسعد لي قلبك.
9: اسكر لك اي منطقه بدك اياها مسكر لك اياها على راسي بالجتاوي.
0: الله يسعد قلبك. احنا بس بدنا نجرب هاي التجربه ونشوف شو شعورنا ممكن يكون مع هاي التجربه. اخونا قتيبه نسمع شو بعث لنا.
10: لا يا ابو الجتاوي لا
0: شوفي
10: هذا الحكي صعب يا ابو الجتاوي. انا زلمه مريض سوشيال ميديا.
0: لا يا زلمه وحد الله
10: انا زلمه بتعاطى سوشيال ميديا تعاطي انستغرام بتعاطى بالابر
0: بالابر الانستغرام
10: الفيسبوك والريلز حلم حياتي. الدكتور وصف لي وصفه طبيه قال لي بدك تقعد
0: 60 ريل قبل النوم
10: على التيك توك وتقول كبسوا كبسوا شعيروا. هذا الحكي صعب. انا مدمن ادمان سوشيال ميديا ابو الجتاوي. تقول لي
0: بدنا نعالجك بدنا نعالجك من 24 ساعه.
10: حقوق الانسان وحق حقوق السوشيال ميديا.
0: نعم نعم
10: يا زلمه اللي قال لك يا زلمه حبيب ابو الجتاوي الله يسعد مساك يا زلمه. انا كل قاعدتي على الفيسبوك لما اروح
0: فقط
10: او اذا بدي اطلع على الريلزات
0: حلو
10: جوز يا دوب ساعة الزمن. فانا معك يا ابو الجتاوي.
0: ممتاز
10: الله يسعد لي مساك
0: حبيبنا قتيبه
10: ومسا ضياء الرباب العريس ومسا جميع المستمعين إلك وللطاقم الإذاعي. الله يسعد مساك جميعا وبداية أسبوع إن شاء الله مليئة حبيبنا. بالتفاؤل والخير والبركة.
0: الله يسعد قلبك يا باشا. الله يسعد قلبك
10: معك قلبا وقالبا سيدي
0: حبيب القلب. يعطيك العافية. يا هلا ويا مرحبا. طيب خلينا نطلع فاصل ولا نكمل ضياء؟ يلا 100% نسمع أخونا عمر الزعبي شو بعث لنا.
11: أبو الجتاوي يسعد مساك أبو الجتاوي. طيب مواقع التواصل الاجتماعي متفقين عليها
0: حلو.
11: تمام
0: آه.
11: طب شو بالنسبة للتلفزيون وللبلايستيشن؟
0: عادي يعني
11: هل هذول مشمولات ولا لا؟
0: لا التلفزيون والبلايستيشن مش مشمولات. هو اليوم الإدمان تبعنا إحنا بالعكس بقول لك ببعض الأحيان مدمنين الألعاب واللي بيلعبوا ألعاب كثير دماغهم بصير أنشط يعني أنه الألعاب بتنشط الدماغ وبتصير فيه سرعة بديهة وإلى آخره. التلفزيون طبيعي طول حياتها الناس بتحضر تلفزيونات لكن الفكرة اليوم هي متلخصة بالفيديوهات القصيرة الشورت فيديوز اللي هم الريلز. الريلز والفيديوهات هاي اللي بيكون دقيقة ونص 30 ثانية 20 ثانية عادي. في ناس يقعدوا ساعتين وثلاثة وأربعة وهم بيقلبوا بالريلز ومش حاسين عن حالهم وهم أصلا بيكونوا بيفكروا بإشي ثاني وما بتفرجوا يمكن على اللي بيطلع قدامهم. هاي موجودة عند كثير ناس وفي ناس بتصفح وسائل التواصل الاجتماعي لساعات كثير طويلة. إحنا الهدف منا نمنع حالنا عن هذا التصفح خصوصا الفيديوهات القصيرة. أما يوتيوب خلينا نحكي تلفزيون كذا لا بتقدر تسلي حالك. هي مش راح نحرم حالنا من كل إشي لكن اليوم بدنا نشوف شو بصير معانا إذا بنترك السوشيال ميديا 24 ساعة. هي هاي الفكرة.
11: تفعلنا عن شو يعني؟ ها
0: بالضبط
11: نلعب التحدي من قلب ورب.
0: تفضل تفضل سيدي معانا. يا أهلا وسهلا فيك بالتحدي. هون في معانا رسالة كمان اسمعها.
12: أخوي أسامة يسعد مساك مساك جميع يا رب. أنا معاك من هسه هيني درمي التليفون وما راح استعمله بالمرة.
0: ممتاز يعطيك العافية.
12: سجل عندك أول واحد كذاب يسعد مساك.
0: سجل عندك أول واحد كذاب.

0: تصور حبيبنا يا حازم الله يسعد لي قلبك ووفقك يا رب. ألف مبروك الشغل الجديد.
1: مغرور المش بيحبنا بيلف
0: محمود الطبري نسمع شو بعث لنا.
2: يسعد مساك ومسا الجميع.
0: هلا سيدي
2: يا أخوي معاه قلبا وقالبا.
0: يسعد قلبك
2: قلبا وقالبا معاه حبيب القلب أبو الجيد. بعدين العلم يا أبو جتاوي الغالي ترى راح تتغير خوارزمية التلفون كامل.
0: تتغير بدنا يعني نريح حالنا شوي.
2: مواقع تواصل اجتماعي مختلفة تماما عن اللي كنت فايت فيها.
0: صح
2: للأمانة أنا جربتها وصارت معاي.
0: أها
2: يعني عن جد راح تحس شو أنا اللي كنت أعمله. يعني الخوارزمية اللي كانت بمخك وبتلفونك وبتفكيرك
0: فاهم عليك
2: تغير تماما.
0: بعرف فاهم عليك
2: يا أبو جيد.
0: شعورك جوا مخك بيختلف راح يختلف تماما. أختنا فادية نسمع شو بعثت لنا.
3: أسامة حبيب قلبي أنا دايما بسمعك. أنا هلأ بالأردن. أنا لبناني
0: يا عايش
3: بلبنان بس بدنا أجي على الأردن. بحب هالبلد كتير
0: وبحب
3: أسمعك دايما
0: حبيبي.
3: الله يقويك.
0: الله يسعدك. شكرا. أهلا فيك وبست فادية. أهلا بكل أهلنا وإخواننا كل أشقائنا العرب وأهلنا من لبنان ومن كل مكان. يا أهلا ويا مرحبا حبيب القلب. شكرا لك وإن شاء الله تكون تفهم علي. شكرا شكرا وأهلا أهلا فيك بالأردن حبيب القلب. يا أهلا ويا مرحبا. ليت القيسي نسمع شو بعث لنا.
4: الله يسعد مساك ابو الجيتاوي. والله العظيم انا من امبارح بالليل يعني من تقريبا من الساعه 11 12
0: والله انكم فاهمين مبلشين
4: تعرف ليش بس من ورا شروق ويوم طلاقها والله هاتش الهم الدنيا كلها. الله يسعد مساك.
0: هذا اللي انا بحمد ربي عليه دائما انه يعني كثير بصير في عندنا نهفات بس مش زي النهفات اللي بنشوفها برا. احنا لازم نخلص من قصه هذول اثنين المسك مش بيقولوا هذا اللي هو اسمه جورج دكتور فود. نعم المسك بتهمه تهريب مخدرات في البضاعه تبعته. يلا الله يجيب اللي فيه الخير ما علينا. الاهم اليوم احنا نعمل التحدي ونشوف مين معانا. والله معانا كثير ناس عم ببعثوا لنا يا جماعه. اللي عجبته الفكره وما عنده رقم الواتساب يقول لنا انه هو معانا. احنا ضايل بالضبط ربع ساعه راح نستغني فيها عن مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك سناب شات خلينا نحكي تيك توك وانستغرام. اتفقنا هذول بنحاول انه ما نفتحهم نحاول انه ما نتصفحهم. التليفون بتقدر تضل ماسكه بتقدر تحضر يوتيوب بتقدر تحضر مباريات بتقدر تخلص شغلك عليه. الواتساب تمام ما عندك مشكله فيه. المكالمات تمام ما عندك مشكله فيه. يعني اذا كان عندك شغل على مواقع التواصل الاجتماعي وما بتقدر فيش داعي انك تلتزم معنا. يعني حرفيا اعمل شغلك واطلع من مواقع التواصل الاجتماعي. لكن المهم اليوم انه نركز على نمنع حالنا من مشاهده الريلز والفيديوهات الشورت فيديوز اللي موجوده عشان نشوف شو ممكن يصير معنا. يلا نسمع هاي الرسالة.
5: الجتاوي الفخم الله يسعد هالمساء. والله يا ابو الجتاوي اني نفسي افوت معك. والله لا احاول.
0: حاول
5: لاني قسما بايات الله العلي العظيم.
0: نعم.
5: اكثر انسان

0: والتليفون شغال، بفوت بحط لي صحفي محلل سياسي كذا، بهتم انا بالسياسه وهاي الاشياء شو بصير في العالم، لانه يعني اللي بيهتمش باللي بصير حواليه مش عارف شو بكون حاسس. المهم فخلص بحطه بسمع، يمكن تكون هي الحلقه 20 دقيقه بسمع منها ربع ساعه 12 دقيقه، بلاقي حالي ثاني يوم الصبح صاحي يعني وبنام على هاي الاشياء بالتحديد انا. فهي هاي الفكره. فاذا انت حابب يوتيوب، حابب يعني تحضر لك فيديو طويل، تعمل لك إشي على التلفزيون، تلهي حالك إنه لازم يكون في إشي شغال، حاول يعني. وإن شاء الله يا معن إنك منها بتزبط معك، أنا والله مني متفائل فيك خير، قول يا رب. أخونا محمد العجوري تحياتنا لك في مجال يا أسامة. اوكي الديسكورد مسموح، اللي هو قصدك اتوقع اشي العاب وما العاب صح، جيمينج، ما الجيمينج والاشياء لها علاقه بالجيمينج عادي مسموحه ما في مشكله. هي الفكره فكره سوشيال ميديا ابو العجوري. نسمع هاي الرساله.
1: بجيت
2: يسعد مساك
0: على حبيب القلب.
1: والله تشوف لنا سامر عمر مقاطع ولا لا؟ عشان اذا انقطع راح تخرب الامور.
0: انا بنشوف سامر عمر اكيد معانا. سامر عمر بالموضوع. ها هاي جوليانا حداد مستعده معانا. يلا اوكي سامر عثمان نسمع شو بعث لنا.
3: يعطيك العافيه ابو جيتاوي.
0: هلا حبيبي.
3: والله انا بالنسبه لي معاي مواقع تواصل اجتماعي بس لا بستعملها ولا شيء. غريبه والله اللي بتسمع الناس قبل ما يناموا. انا لما اوصل البيت، اول ما اوصل البيت بعمل نمط طيران، لا بحب حدا يرن علي
0: خلص.
3: ولا
0: ارن علي. ايربلين مود يا معلم.
3: وصل البيت الساعه 6:30 7.
0: اها
3: نمط طيران لثاني يوم الصبح.
0: حلو.
3: بس اجي اطلع برا البيت ما بفتح نمط طيران.
0: نعم.
3: بس لا بحضر على الفيس ولا بحضر على الشباب. انا مقاطع يعني لحالي.
0: والله نيالك
3: لحاله مقاطع.
0: والله يا سامر نيالك رحمة. اقسم بالله يا سامر انه دماغك اصفى من دماغنا اللي احنا يعني دائما على السوشيال ميديا. حتى موضوع التشوش، قلة التركيز، القلق، الستريس، فرفطة الروح، العصبية السريعة، هاي كلها تعفن الدماغ بسويها، وهاي كلها هاي الفيديوهات بتسويها. هاي حرفيا احنا يعني انت بتحكي عن ادمان الكتروني. يعني زي اخونا معن بقول لك انا مرات بصحى بفتح بس التليفون بشغله وبرجع بنام. تخيل قد ايه لوين الادمان على السوشيال ميديا واصل، ومئات الالاف يمكن ملايين الاشخاص زي معن. يعني انا مش زيك معن كثير لكن قريب منك. انا بعترف ان انا عندي ادمان الكتروني على السوشيال ميديا كثير قوي. اخونا محمود عثامنه نسمع شو بعث لنا.
4: اقول جيتاوي يسعد مساك.
0: هاي بعث لنا سكرين شوت كمان.
4: انت والمستمعين والمستمعين والعاملين معك، والله هي تجربه جميله. يعني انا من الصبح ما عدا الواتساب ما استخدمت صراحه.
0: حلو.
4: بتراودني نفسي، بيجيني اشعارات على الفيسبوك افتح. لا لا
0: هاي في 23 28 نوتيفيكيشن، يعني 28 اشعار على الفيسبوك. ما هي هاي المشكله. حاول طفي الاشعارات ترى، لانه الاشعارات بتستفزك. عندك اشعار على انستغرام وعندك تقريبا 5 اشعارات على تيك توك. هاي حسب سكرين شوت اللي مبعوته يعني.
4: لا برجع افتح. لا برجع لغايه الان. ان شاء الله راح نكملها لبكره، وزي ما حكيت قبل شويه انه ان شاء الله راح نصير كل فتره نحاول نبتعد. حتى الواتساب بعد الدوام نحاول خلاص نسكره خلال نعم. الدوام كونه الواحد الدوام ببعثوا له على الواتساب زملاء وكذا رايح جاي للشغل ممكن نخليه بعد تمام. الدوام حتى الواتساب ان شاء الله اليوم يعني
0: اللي بتقدر عليه يا سيدي
4: الغي نهائي واطفي النت كامل بعد الدوام. الان انا هي خلص دوامي بس يخلص برنامجك.
0: حلو.
4: راح اطفي النت ان شاء الله لبكره الصبح.
0: حلو. يلا يا جماعه 9 دقائق ضايل عشان نبلش التحدي تبعنا. ومساك ورد ابو الجتاوي، انا من الخميس بلشت يزن معك. يلا يزن قوي. عمر طه بيقول لي مرحبا ابو الجتاوي، انا واولادي يوسف وزيد معكم بالتحدي، سمعوا عن التحدي وقرروا يشاركوا، فرصه نتعرف على بعض. اوه هاي عمر طه واولاده. عمو مش تقولوا لي بدنا نفوت تفوت على اليوتيوب ولا نفوت هون؟ ممنوع. سوشيال ميديا يعني 24 ساعه اتقول. اتفقنا؟ يلا نشوف عمر واولاده راح يتعرفوا على بعض منيح ولا ما راح يتعرفوا. بس يا اخوان راح يطلع معاكم وقت فراغ، ديروا بالكم توقعوا بهذا الفخ. راح يصير في وقت فراغ بدك تعرف شو دك بدك تمليه وتسويه، لانه اذا ما عرفت تملى وقت فراغك لما تصير حاسس حالك بحاجه انك تمسك التليفون وتفتح السوشيال ميديا حرفيا هيك الادمان. يعني انك تلتهي بشيء ثاني وهاي الحاجه عندك تحاول تسيطر عليها وما تمسك التليفون وتفتح السوشيال ميديا. يلا اخونا معاذ العلاونة
5: كل جي بعتلنا. الله يسعد مساك اخوي، طمنا عنك.
0: هلا اخوي معاذ مشتاق لك
5: اخوي. صعب

0: صعب نترك السوشيال ميديا هذا صعب. بكون في مناكفات مولعة
1: مولعة
0: مولعة مولعة أخوي على الفيسبوك بين الفيصلوية والحسينية. أنا حسين أخوي مناكفات مولعة صعب.
1: انتجيت
0: فترة أخوي قبل نهاية السوبر الوضع متكركبة والله أخوي. بعتذر منك أنا الأمور قام قاعد على الفيسبوك أخوي.
1: انسى هسه مولعة.
0: يلا خذني جيتك فيصلاوي حسيني فيصلاوي حسيني. حبيبي ابو الدين الله يعطيك العافيه
1: والله. بنرتاح شوي من هالمناكفات، الجماهير بتريح راسها شوي.

أخونا نائل عليان، إيش الموضوع اليوم؟ موضوعنا هو تحدي راح نبلش فيه كمان 7 دقائق تقريبا، أو الآن لا كمان 5 دقائق، صارت الساعة 4:55، 5 دقائق ضايل على التحدي. التحدي أبو عليان بكل بساطة أنك تترك التليفون، أو مش التليفون عفوا، تترك مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك سناب شات انستغرام تيك توك لمدة 24 ساعة، يعني لبكرة الساعة 5 مساء وإحنا على الهواء بالبرنامج. تقدر بكل بساطة أنك تخلص أمورك عن طريق الواتساب، المكالمات مسموحة. إذا في عندك شغل أو شغلك قائم على السوشيال ميديا، يعني بتقدر أنك أنت تنزل وترجع تسكر، لكن الفكرة أنه بدنا نحاول قدر الإمكان لما يعني نيجي بدنا نحضر فيديوهات أو نحضر ريلز أو شورتس أو شو مكان اسمهم على مواقع التواصل الاجتماعي، بأنه نمنع حالنا ونوقف ونشوف هل فعلا عندنا تعفن دماغي، وهل راح يصير في عندنا أعراض انسحابية، أو زي ما بنسميها بلغتنا العامية تكريزة، يعني راح نكرز على السوشيال ميديا. خلينا نشوف يلا. ها بقول لي اوكي عادي، 48 ساعة معك كمان، حلو.

عشان العوامله تحياتنا لك. بقول يا ابو الجتاوي شو في مالكم؟ شو القصه؟ ليش بدكم تقاطعوا؟ بدناش نقاطع يا عمي، احنا مش مقاطعه، احنا بدنا نعمل تجربه اجتماعيه اللي هي نترك السوشيال ميديا لمده 24 ساعه خصوصا للناس المدمنين على مواقع التواصل الاجتماعي. فبدنا نشوف هاي التجربه راح تنجح ولا ما راح تنجح. اذا انت مدمن على مواقع التواصل الاجتماعي او بتقضي عليهم وقت كثير طويل، فتعال معنا في التحدي 24 ساعه بدون مواقع تواصل اجتماعي، مسموح المكالمات، مسموح الواتساب. اذا في عندك شغل بتطلب انك تفوت على مواقع التواصل الاجتماعي بتقدر تخلص شغلك وتطلع منه. بدنا نجرب كيف ممكن نقعد 24 ساعه من غير ما نتصفح مواقع التواصل الاجتماعي. هاي هي الفكره. ايش هو اياد من هسه بلش يتعب؟ وين اياد؟ طيب هاي اياد، انت حطيت ابلوك صح؟ اياد حط ابلوك يعني ما راح تقدر تفتحه، حطيت حالك تحت الامر الواقع، مكالمات واتساب فقط لا غير. هاي مسكره يا اخوان، والله يا اياد انك سقرت، والله يا اياد بسمع من هسه بلش يرج. طيب احنا راح نطلع على فاصل وراح نرجع، راح يكون التحدي بلش يا جماعه. ومن الان اي حدا داخل على مواقع التواصل الاجتماعي يطلع منهم، تليفونكم عباره عن مكالمات وواتساب فقط. هذا اللي بيقدر، اللي ما بيقدر مش ملزم يعمل هذا التحدي معانا. وخلينا نشوف من هون لبكره بنفس هذا الوقت كم حدا فيكم قدر يصمد بدون ما يدخل يتصفح فيديوز على مواقع التواصل الاجتماعي. يلا

الساعات برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل.

0: معروف.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
2: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
3: ما في أحلى من فرحة النجاح، وما في أكبر من فرحتنا في مدارس الآيزو ب 46 طالب حققوا نتيجة 100% في برنامج البيتك، ونسبة نجاح 100% بالمواد الوزارية ومواد الآي جي. النتائج بتثبت لكم إنه مدارس الآيزو ما بتحكي عن النجاح وبس، كمان بتخليكم تعيشوا. لهيك بنستقبل استفساراتكم عن برنامج البيتك لطلاب الصف العاشر وعن برنامج الآي بي سي بي لطلاب الصف الحادي عشر على الرقم 078-35-40. مدارس الآيزو، سنكون يوم من ما نريد.
4: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع. عيني على
5: عين. الخامسة مساء بتوقيت عين اف ام، برعاية
6: إلك عجاج.
7: لا
6: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. رئيس الوزراء جعفر حسان يوجه بضرورة الإسراع بأعمال إعادة تأهيل مستشفى البادية الشمالية. الحكومة توجه بإضافة 100 دنم إلى حديقة المفرق لمواقف السيارات. وزير التربية يقول إن مشروع النقل المدرسي طويل الأمد وقد يستغرق التوسع فيه بين 2 و4 سنوات. وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يتوقع استئناف مفاوضات الأمن مع إسرائيل رغم غياب الثقة. ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 73,420 منذ بدء العدوان الإسرائيلي.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار اسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير او غدي حسابك الآن، يخضع لشروط واحكام البنك.
5: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
6: زمان كان الكهف والمغارة دار،
7: وبيت الشعر دار.
6: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها
8: الآن بلا عصر لهشم اللعب.
9: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.

برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل.

0: وسهلا فيكم مستمعينا الاعزاء حبايب القلب، تحياتنا لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا وين ما كنتوا عم بتتابعونا. ساعة 5:07 التحدي صلوا نبلش 7 دقائق على الهواء مباشرة، ويعني هاي أنا قدامي تليفوني فقط واتساب ومكالمات، ما في ولا أي تطبيق، ما في ولا أي أبليكيشن، ونشوف من هون إن شاء الله لبكرة على الساعة 5 شو راح يكون شعورنا، وكم حدا راح يصمد معنا بالتجربة الاجتماعية اللي عاملينها، واللي هي الاستغناء عن مواقع التواصل الاجتماعي لمدة 24 ساعة باستثناء طبعا المكالمات والواتساب، وأي شخص عنده شغل يعني قائم على مواقع التواصل الاجتماعي بيقدر إنه يفوت وينزل أموره تمام. لكن الفكرة بأنه نحاول قدر الإمكان نوقف تصفح فيديوهات بالليل وبأوقات الفراغ، ونشوف شو راح تكون او شو راح يكون شعورنا مع بعض. نسمع معن معن اعترف بانه مدمن شنيع وكبير مواقع التواصل الاجتماعي.
1: شو المشكله يا ابو الشتاوي؟ والله العظيم المره اقسم بالله ديك المره حردت من وراء القصه، بتقول لي انت مع مين تحكي؟ طب انا بحكيش، يا ريت
0: والله ما بحكي يعني.
1: يا ريت بحكي يا ابو والله ما بحكي، والله بس صافن، وحتى بتعرف زي ما انت حكيت والله العظيم ما بكون فاهم شو بيحكوا.
0: لازم بسحبك
1: ولا عارف عن ايش بيحكوا، بس خلص فاتح التلفون والتلفون بيحكي وانا صافي ان هيك صح. ضايع
0: صح،
1: الله يفرجها يا رب
0: يا رب
1: داوي.
0: يا رب سيدي
1: قسما بالله الي ما يقارب شهر مش راضي ادفع النت في في البيت، ادفع فاتوره النت اللي بالبيت عشان ما يجيش نت، غدرت في المدام وهي دفعت والله. انا بوريهم
0: يلا سيدي يلا ان شاء الله يا رب تنحل، وان شاء الله تكمل معنا التحدي وتكون امورك 100%. نسمع ست فاديه بعتت
2: لنا. اسامه كيف حالك؟
0: أيها.
2: شو اخبارك؟
0: الله يسعدك.
2: معك فاديه.
0: هلا ست فاديه.
2: اسامه والله احنا في السياره طالعين على طريق المطار وبسمعوا في البرنامج تاعك.
0: الله يسعدك ويسعدك.
2: فكلهم صاروا يحكوا لي في السياره انه ولا حدا راح يرن علي بهذا الوقت عشان حرام يقاطعوني وانا بسمعك.
0: الله يسعدك.
2: انبسطوا فيك اكثر.
0: يطول بعمرك.
2: مما انبسطوا في اي شيء ثاني. يا عمي والله انت علم.
0: شكرا شكرا شكرا.
2: الله يوفقك يا رب.
0: شكرا.
2: بالنسبه للسوشيال ميديا.
0: نعم.
2: والله انا بالنسبه لي اوكي انا بتابع كثير.
0: نعم.
2: بس يعني مش بكديل بالنسبه لي، يعني تجيني ايام 3-4 ايام اكون مشغوله ولا بفتح شيء.
0: حلو.
2: ولا
0: حلو.
2: بشوف شيء.
0: حلو.
2: بس اذا عندي وقت فراغ يعني انا مش مدمنه سوشيال ميديا.
0: داها.
2: يعني بفتحه للتسليه.
0: حلو.
2: وإذا كان إلها وقت التسلاية بنتسلى، ما في إلها وقت مش
0: مية
2: ضروري.
0: يعني التحدي عمليته جاهز.
2: نسمعك.
0: الله يسعدك.
2: هذا لحاله بكفي.
0: يطول بعمري. شكرا شكرا يا ستي، تحياتنا إليك ولكل الضيوف اللي موجودين معاك، ضيوفنا أهلا وسهلا. نسمع هاي الرسالة كمان.
3: أبو الجتاوي.
0: هلا والله.
3: دوه.
0: عبد الله العموش. هلا قويت.
3: مساك مساء المستمعين جميعا.
0: هلا حبيب قلبي.
3: أوه خيو بتحدي بدون تحدي. الأمور ماشي ما الشرق عندي.
0: حلو.
3: بمسكوش أصلا. لأنه أكثر وقتي الفراغ عندي ممتلئ، يعني بقول لك بتطير بالأسبوع أمسكه في هيك يوم يومين، أمسك التليفون نص ساعة ساعة.
0: حلو.
3: بقلب شوي بعرف شو في أخبار وبطلع فقط لغيره، فما عنديش إلا أنا إنستغرام.
0: يعني أنت طبيعي وما عندكش إنستغرام.
3: يمكن أحذفه وأنزل الفيس عشان أظل متبع الأخبار، بس الفيس بيني وبينك يعني مناظره صار كثير
0: جدا والله.
3: كويسة. فقلبت على إنستغرام بمتابع قنوات أخبار
0: حلو.
3: والراديو
0: يعني فقط اخبار
3: بتنزل اخبار، ومن هالسواليف يعني بفوت بعرف شو في اخبار وبطلع فقط لغير
0: 100%.
3: يعني التحدي بدون تحدي مش
0: ماشي
3: عندي. ماشي معك
0: حلو. يلا كويس عبد الله، يعني بدناش نحسدك، لكن انا الناس اللي زي هيك عن جد يا اخوان نيالكم وحافظوا يعني على هاي العاده زي ما بيقولوها. سجل انا هي بلش عندي حضر الوسائط. يلا سيد العزيز هاي صار لنا 11 دقيقه مر من وقت التحدي لبكره الساعه 5 مساء. احمد العنيزات.
4: مساء الخير أبو جتاوي، كيفك حبيبي؟ كيف أمورك؟ والله أنا بالنسبة لي مقاطع تلقائي والله.
0: نعم.
4: مرات بطفي النت يوم
0: خلص.
4: يومين كمان.
0: أبدا
4: وجربوا والله إنها راح نفسي والله.
0: هاينا بلشنا نجرب
4: وهي ما يعطى عموش بقول لها إشعارات بطلش عليها، بطلع ريلزات بس
0: بس
4: والباقي عندك
0: قل له فكنا من الريلزات خلاص. الله يسعد لي قلبك حبيبي قلب، تحياتنا لك وإلو. يسعد مساك أبو جتاوي. الحياة بدون انترنت أحسن. أنا سافرت على طرابزون قعدت أسبوع ما فتحت انترنت، والله حسيت اليوم طويل. وتخيل تكون مسافر جد شو بتستمتع بكل دقيقة موجودة بهذا اليوم. حبيبنا أبو نعمات يسعد مساك. أنس داود بيقول لي معك جتاوي، أصلا اليوم في لعبة تشد للصبح فإجباري أنك تترك التليفون. دربالكو يا أخوان بالغلط تفوتوا. أنا والله هيني قبل شوي قبل ما أدخل مسكت التليفون وعملت زي هيك بدي أكبس، والله العظيم بدي أكبس إنستغرام، قلت لا لا لا وقف وقف. فحتى هاي صارت عادي عندنا خلاص، خلاص لا إراديا، أنت بس تحمل التليفون تعمل هيك وبتكبس على الأبليكيشن اللي أنت بتفوت عليه. أبو عيد الأشقر بيقول لي حاولت ما أفتح التليفون بس ما قدرت كرزت. شو أنت من أول 11 دقيقة انسحبت من التحدي مالنا. أخونا باشمهندس رامي أبو الغنم تحياتنا لك، بيقول لي أم إن يا سيدي يا أهلا وسهلا فيك. أختنا مريانا بتحكينا يعطيكم العافية، أنا وزوجي مساء وقت اللي بقعد الواحد على مواقع التواصل الاجتماعي بنقرر نعمل فاميلي تايم ونلعب مع الأولاد ساعة أو ساعة ونص أي إشي منه بزيد التواصل مع أولادنا وبنمنع حالنا من المواقع. حلو يا مريانا، حاولوا اليوم 24 ساعة بدون مواقع نشوف بزبط معاكم ولا لأ. وأخونا يعني ابن وائل عليان وائل عليان بقول لي السيد وائل ابني معك لأنه حاليا قاعد بسمعك بالدار. يلا حلو، كمان هاي الأطفال معانا بالموضوع. أخوك محمد الشويكي كل الخلايلة معك، الله يسعد قلبهم قلب مخاخهم الخلايلة شو بحبها. اسمع هاي الرسالة.
5: كتاوي يسعد مساك، بتتذكر مسلسل عصر الجنون بسام كوسة؟
0: صحيح،
5: لما حجزوه بغرفة وبلش يحك بدي إبري يا عالم مشاء الله بدي إبري، هيك راح يصير بحالتنا
0: حرفيا.
5: مقاطعة هاي أو مش المقاطعة اللي هي التجربة هاي؟
0: لا المو شوف أقول لك شغلة، هي تجربة هي مش مقاطعة، كلمة مقاطعة بتنطبق على أفكار ثانية وأشياء ثانية، لكن فكرة اليوم تجربة اجتماعية وهي ليست أنك نقاطعها لمدة 24 ساعة لا، لكن نوقفها بمعنى أنك توقفها لمدة 24 ساعة تجربة اجتماعية، شوف هذا الإشي خلال 24 ساعة بالضبط قديه ممكن ينعكس على تركيزك وعلى نفسيتك وشو الأشياء اللي منحسها. اليوم أنا برضو هدفي من هاي التجربة إنه نحس بالإدمان اللي إحنا فيه، لأنه إحنا مش حاسين إنه إحنا مدمنين، هاي الفكرة نحس إنه إحنا يا أخوان مدمنين على مواقع التواصل الاجتماعي. فخلينا نشوف يلا. باش مهندس عدي نسمع شو بعث لنا.
6: أبو الجتاوي وين الشاحن؟ مش قادر تلفون بيطفي أبو الجتاوي، الحقني
0: الحقني. يلا يلا بدنا نكون قد التحدي يا جماعة. أبو الجتاوي دخلت الواتساب لحكي لأمي في تحدي تبعد عن مواقع التواصل الاجتماعي، شوف شو آخر محادثة، 4 كياس بزلة بليرة. بعتت له عروض يا معلم، والله معلم حجاتنا بيقدروش ما يفوتوش على العروض، ما بيقدروا ابدا، الله يخلي لك اياها. بقول لي هاي شو بده يبعدها عن التواصل الاجتماعي؟ اذا التواصل الاجتماعي عندها عروض على الرز والزعتر كويس خلاص هذا مش ادمان. مرحبا. طب وشي ان في ناس مدمنين على شي ان؟ مش عارف صراحه. لا شيء إن عادي، تصفح شيء إن عادي، تتسلوا. أنا في عندي إدمان أوبن سوق، مرت على مواقع السيارات يا جماعة، فراح أحاول برضو كمان يعطيك العافية ما أفوت على مواقع السيارات اللي بيبيعوا فيها سيارات. يعني هاي أخونا مصطفى بقولنا جاهز للتجربة معاكم، ويعني هون مرحبا إحنا مشاهدين جداد، أنا وولادي وسام وولادي محمد وبسان وليليان وجيهان، الله يخلي لك إياهم كلهم يا رب طبعا، وأهم إشي يعني جيهان أهم إشي أم محمد تحياتنا لك يا ست العزيزة وإنتي وكل أطفالك اللي عم بتابعونا، أهلا وسهلا. أبو الجتاوي ما رح تزبط، كيف بدي أحضر كنن 3 ساعات قبل ما تنام أنام؟ أنت مدمن عليه، بدك توقفه، بدك تحاول سيدي. حلو، هاي في حدا مطلع لنا تليفون لوكس يا اخوان، شو القصة؟ هات خلينا نسمع.
7: ابو الجيت الله يسعد مساك ومسا المستمعين جميعا.
0: رامي الموسى
7: بعد هذا المسج تم نقل الخط الى هذا الهاتف.
0: حلو،
7: وانا حكيت لك قبل هيك انا بالعادة بطفي تليفوني
0: نعم
7: يوم يومين ثلاثة، بس لا كرمال خاطرك المرة هاي هاي بدي اشغل هذا التليفون،
0: تليفون لوكس.
7: يلا
0: حلو، اخونا رامي الموسى استغنى عن التليفون السمارت فون وجاب تليفون يعني ملون وفيه لوكس من ورا فقط لا غير، بده يستعمله لمدة 24 ساعة. حلو يلا.

0: أخونا حبيب القلب صهيب مناور تحياتنا لك، بيقول لي أنا معكم غصب عني مش بإيدي. طبعا حط لنا صورة ملفات، يمكن كل ملف فيه فوق 1000 ورقة. بيقول لي هاي تشريعات وأنا محاسب قانوني، من هون لشهر واحد راح أغلق تليفوني، مش بس أوقف السوشيال ميديا. يلا حلو بتكون شاركت معنا 24 ساعة في التحدي وكملته لحالك. أحمد الكردي نسمع شو بعث لنا.
1: أبو الجتاوي الحبيب الله يسعد مساك ويعطيك العافية. والله يا أبو الجتاوي يعني أنا زمان ما كنتش أهتم لهذا الحكي كله.
0: نعم.
1: بس كورونا ما ظلش إشي اسمه واقع تواصل اجتماعي إلا هسه موجود عندي.
0: كلياتنا طبعاً.
1: ولكن بدي أمشي بهالتحدي.
0: أمشي يلا. حلو.
1: يعني معاك.
0: حلو.
1: ولكن راح أقول لك بكرة يا أبو الجتاوي استمريت أو والله ما قدرت
0: أستمر. عادي عادي عادي ما فيها ولا أي إشي. الله يسعد قلبك والله إنه يعني بحترم إنك وعدتني. الله يسعد قلبك إن شاء الله دائما نكون هيك، كل يكون واضح معنا يعني، لأنه القصة ما فيش فيها واحد ماسك لك عصاي واقف قدامك. هي تجربة، قدرت عليها هيك، قدرت ما قدرت مش مشكلة. أخونا محمود عثمان بيقول لي أساس من 7 للـ7. لا أنا خليتها من 5 للـ5 عشان يكون في معانا ساعة على البرنامج برضو كمان، إنه نحكي مع الناس ويبعثونا شو كان شعورهم خلال التجربة، ونوقف التجربة وإحنا موجودين على الهواء مباشرة ونكون مع بعض أول مرة بنكبس على مواقع التواصل الاجتماعي ونشوف شو راح يصير. فهمت علي كيف؟ يعني بدي أنا على 5 من 5 للـ6. بس عن جد شو شعوركم لما رجعتوا فتحتوه؟ يلا نسمع هاي الرسالة.
2: مساء الخير مساء النور أخوي جتاوي إلك ولكل المستمعين، معك معايا أبو عيسى. أنا بالنسبة لي مسحت كل التطبيقات
0: كفو
2: باستثناء طبعا اليوتيوب، بدخل عليه في اليوم تقريبا نص ساعة بس
0: مش مشكلة،
2: والواتساب عشان الشغل.
0: نعم.
2: كنت بسوريا قبل فترة، قعدت حوالي 10 أيام بدون انترنت.
0: حلو.
2: اتذكرت أيام التسعينات، أيام ما كنا بدون انترنت.
0: تخيل وين رجع فيه الذاكرة.
2: والله جاي عند صاحبي، متى جاي؟ الساعة عصرات العصر. طبعا عصرات العصر بتمد معك 4-5 ساعات.
0: صح.
2: كل الاحترام.
0: حبيبنا الله يسعد لي إياك يا رب ويقويك حبيب القلب. اسمع هاي رسالة.
3: الله يسعد مساك ومسا المستمعين.
0: هلا أخونا عبود.
3: بالله بدي أفوت في الغلط وانت بتحكي جاي طلعت على السريع بس طلعت. الله يعطيكم العافية ويسعد مساكم وأخوكم عبد الجرار.
0: حبيبنا عبد الله يسعد قلبك. هلا راح تبلش معانا، بدي أشوف كم واحد فيكم إلى الآن بشكل لا إرادي مسك التليفون وكان بده يفوت وتذكر صراحة لا إراديا. أنا هسه صارت معي قبل شوي يعني قبل ما أدخل على الهواء، وهسه على فكرة بس أطلع من هون راح أمسك التليفون راح يصير معي نفس الإشي ولا إراديا. يلا أبو الجيتاوي، أبوي مدمن فيسبوك وإنستغرام وريلز، وجه له كلام اسمه يوسف الأشقر. عم يوسف الله يسعد لي إياك، كيف حالك؟ يعطيك العافية. سيدي إحنا عاملين تحدي بنحب إنك تدخل معنا فيه، اللي هو الاستغناء عن مواقع التواصل الاجتماعي لمدة 24 ساعة لغاية الساعة 5 بكرة على الهواء مباشرة. بنحب إنك تكون معنا في التحدي وتحاول تمسك حالك 24 ساعة عن الفيديوهات وعن الريلات. استخدم تليفونك عادي كمكالمات كواتساب، ما عندك ولا أي مشكلة، لكن حاول قدر الإمكان إنك ما تفوت على مواقع التواصل الاجتماعي. نشوف كم راح تقدر تصمد وشو راح يكون شعورك، وهل فعلا راح يطلع فينا كثير ناس اكتشف حاله إنه مدمن يعني بمعنى الكلمة على مواقع التواصل الاجتماعي. يلا أشوف فيك يوم. إيش ضياء، أنت طبعا فتت على مواقع التواصل الاجتماعي ولا لأ؟ انت مش معانا بالتحدي يعني، طلعت خلاص. طلعت خلاص. طيب محمد عبد تركوني لحالي، ترى لا حواري ولا ضياء، فيش غير ابراهيم. هيك اي تأثير حواري كمان فاتح السوشيال ميديا، ايش بتقاهر فيه يعني؟ عادي عادي مش مشكله.
4: ابو الجتاوي الله يمسيك بانوار النبي يا حبيبي، يعطيك العافيه يا رب. اسامه شوف، انا شغله المواقع والشغلات والانستغرام وفيسبوك.
0: نعم.
4: وهالقصص انا اصلا اهلي كلهم وقرايبي كلهم بيعانوا معاي من وراء هاي المشكله. الكل بيعاني معاي قاعد من وراء هاي المشكله. عملنا لك تاج على الفيسبوك ليش ما بترد؟
0: مش
4: عملنا
0: نشيط
4: لك تاج
0: يعني.
4: على الانستغرام ليش ما بترد؟
0: صح.
4: انا مش من اهوات هاي الشغلات او كذا، ممكن في اليوم افتح الانستغرام وادخل اعمل هيك تقليب على الفيديوهات الموجوده
0: عادي هاي،
4: اما اني من المدمنين على هاي الموضوع لا.
0: حلو.
4: انا عمي انا مدمن جواكر.
0: حلو.
4: انا مدمن لعب الجواكر فقط.
0: حلو.
4: لا غير.
0: اها.
4: حتى واتساب يا زلمه احيانا برنوا علي وبعثوا لي على واتساب، والله ما برد احد يلا يلا الحمد لله. فانا ان معلم
0: أنا ممتاز. انت ان معانا. حاول شوف اقول لك، حاول برضو حتى التطبيق اللي بتلعب عليه العاب انك تمنع حالك عنه. يعني هي الفكره بانه تحدي نوقف إشي الكتروني احنا مدمنين عليه، شو ما كان العاب مدمن او خلينا نحكي تطبيقات العاب كذا، هلا بلاي ستيشن ما بلاي ستيشن كذا تلفزيون، هاي وضعها وحسبتها اصلا علميا بتختلف عن حسبه التليفون والتقليب بالريلز. لكن فكره مسكه التليفون يكون 24 ساعه بوجهك يعني انسى. هاي طبعا هاي وصلني مسجات على الانستغرام، كنت افتحها بس لقيت ايش بوجه سيدي، يعني اخونا عدي صافي تحياتنا لك حبيب القلب.

0: عمي اللي بيشتغلوا بالصحافة زي عدي وزي الشباب ما بيقدروا والله يا عمي ما بيقدروا. عندهم موقع الدار وعندهم انستغرام ولازم يضلوا يفوتوا يشيكوا عليه, يشيكوا على الاخبار اللي نزلت, يشيكوا على التعليقات. فيعني الشباب يمكن اكثر منا بيقعدوا على السوشيال ميديا, طبعا مش تصفح, بيقعدوا يتابعوا على الاخبار. اليوم في اداره صفحه, في يعني عدي مدير تحرير, عدي دخل معنا في في التحدي بروح بكره. نسمع هاي الرساله.
1: يسعد مساك اخويا بالجتاوي, شو اخبارك, كيف الصحه؟ اسمع انا اليوم بدي اشغل الاولاد شبكه التلفزيون.
0: حلو,
1: يطلع يلف رجع قدم.
0: ايوه الانتين بس
1: هيك اليوم بدي اسوي.
0: خليك على الانتين اليوم معلم. الله يسعد قلبك يعطيك العافيه. والله مريانا اقترحت اقتراح مرتب, بتقول لي عشان ما تفوت على الابلكيشن بالغلط غير مكانه على التليفون, يعني بشكل انك ما تندلع مكانه من اول مره. والله فعلا انك بتحكي صح, لانه انا هيو زي ما انتم شايفين بفتح اللوك. هسه انا كنت فايت, اول ما افتح اللوك عندي هاي الانستغرام, انا مدمن بالتحديد على انستغرام. هاي الانستغرام موجود انا من خلينا نحكي من 23 دقيقه واصلني 15 نوتيفيكيشن, 15 اشعار. تخيلوا قد ايه في عندي ضغط انا عليه, مسجات وكومنتات واشياء ومليون قصه. فهيو هاي الانستغرام, فراح هلا اغير مكانه. هاي سحبناه لتحت علشان لما افتح اللوك ما اكبس عليه على طول, لان انت خلال ثانيه بتفتح اللوك وبتكبس لانك حافظ وين موقع الابلكيشن. شكرا مريانا, شكرا على هالملاحظه هاي. والله كفو اخونا مصطفى حذف من عنده كل مواقع التواصل الاجتماعي, بيقول يتم الحذف نهائيا. والله انك مرتب. يلا بنشوف من هون لبكره شو الاحساس. اخونا باشمهندس عدي نسمع شو بعث لنا.
1: جيتاوي حبيبي الله يسعد لي هالمساء اخوي, كيف صحتك ويسعد مساء المستمعين جميعا. معلمي انا السوشيال ميديا عندي عادي يعني حرفيا ما بتفرق معي نهائيا.
0: نعم
1: يعني ممكن واحد يعمل لي منشن اي شيء اشوفه بعد اسبوع بعد ثلاث اربع ايام. بالعكس انا مستفز بالشيء هذا, الناس يبعثوا لي ريلز يبعثوا لي كذا ولا بفتح نهائي.
0: نعم
1: اما تقول لي بعد عن الشد 24 ساعه هون بتكهربني ما بقدرش. مثلا
0: حاول امنع حالك عن شيء بتحبه.
1: مش مدمن سوشيال ميديا نهائي نهائي ولا تفرق معي.
0: ممتاز.
1: بالمناسبة الله يقدرني على فعل الخير, قبل شوي كنت على من جاي من شارع مكة باتجاه دوار الكيلو على باتجاه شارع المدينة.
0: نعم.
1: فدوار الكيلو علمك أزمة بيكون دائما.
0: صح.
1: وموقف السير أنا ماشي بالمسرب وفي شباب بدها تدب المسرب وتفوت على المسرب وتختصر النص ساعة اللي احنا نستناها.
0: شكرا لك هذول. أنا
1: فيجوا عندكم يعني... مين معي يا حرام.
0: والله
1: سبحان الله كفو. عند المحل ما بدهم يدخلوا أيوة. المسرب خربت سيارتي تعطلت.
0: يا بيي
1: وقفت بالجتاوي. وقفت اقسم لك بالله, ضليت واقف تاجر رقيب سير, صورت له السيارات فيديو.
0: ايوه
1: قول لي شو مشكلته, قلت له والله بستنى فيك انا ما عندي اي مشكله سيارتي 100%.
0: ممتاز
1: عشان اعلمهم كيف بدبلوا مسرب.
0: عفي عليك,
1: قال لي روح توكل على الله.
0: عفي عليك,
1: قال لهم اتخذ مسرب خاطئ.
0: خلص
1: يسعد لي المسرب الجتاوي.
0: والله انك محترم, لانه يا زلمه والله هذا التعدي على حق الناس بالشارع ما هو حلو. والله العظيم ما هو حلو يكون في واحد وراك قاعد. والله العظيم مرات بكون عشر دقائق وربع ساعة وأنا بستنى, يجي واحد بكل بساطة يعاكس, مش يعاكس, يأخذ مسرب شمال ويروح على أول إشي عشان يفوت قص من عنهم. مش حقك, لا مش حقك. أنا مع هذا الحكي اللي أنت عملته قلبا وقالبا. نسمع هاي الرسالة. وينها وينها هاي.
2: سعد مساك أبو الجتاوي, شو أخبارك؟ اسمع عشان جماعة اللي بدخلوا بالغلط ما يخربوا حالهم التحدي, في اشياء من نفس سيتنجز التليفون نفسه سواء كان ايفون ولا اندرويد.
0: حلو.
2: بيقدر يعمل لوك لهذا الابلكيشن ما يفتح لوقت معين.
0: اخونا اياد
2: عملها على الايفون اسمها سكرين تايم وعلى الاندرويد اسمها ديجيتال ويل بينج.
0: اوكي
2: فوتوا بيحددوا قد متى مسموح يستخدم هذا الابلكيشن ومتى لا.
0: صح.
2: وبيسكر بصير بس يفتحه يكون بلوكت ما يفتح معه.
0: حلو,
2: فخليهم يستخدموها عشان ما حدا يغش.
0: تقدروا من السيتنجز يا جماعة يعني سكرين تايم أو يعني في بالعربي بعرف شو مسماه بالضبط, يعني إشي له علاقة بالشاشة, بتقدر أنك تعمل تخصيصات معينة وأشياء معينة بالأبليكيشن. شكرا أخونا خالد الله يعطيك العافية حبيب القلب. نسمع هاي الرسالة.
3: أبو جداوي كيف الحال؟
0: أنا تمام الحمد لله,
3: إن شاء الله أمورك تمام.
0: أحسن من هيك ما فيه.
3: بدي أحكي لك عن الموضوع.
0: نعم.
3: وسائل التواصل وعن دخول العام الدراسي الجديد هذا. سيدي أنا مدرس, بتفاجئ اليوم يا رجال, قولي بإيش؟
0: بإيش؟
3: أولياء الأمور لازالوا بدهم يفوتوا في جروبات واتساب يا أولاد الناس. هذا الحكي زمان أيام الكورونا.
0: صح.
3: ما كان في تواصل، الطلاب بطلوا ييجوا، ما كان في أبسط وسيلة اللي هي الواتساب.
0: صح.
3: تتفاجأ أنه لسه بدهم. والمشكلة يا أبو الجي أنه شو جروبات الواتساب هاي؟ احذر إيش؟ أولها بيكون فيه اهتمام للطلاب، تعليمات كذا، جيبوا كذا، دوام الساعة كذا، الفرصة الساعة كذا، اليوم راح نروح الساعة كذا. بعدين بتقلب، أم أحمد اليوم شو بتطبخي؟ أم خليل اليوم شو عاملين؟ أم سعاد مش عارف إيش وصفة الهريسة؟
0: لا وحد الله يس.
3: يا أخوي أبو جي، المفروض إنه إحنا خلصنا جروبات واتساب للطلاب، خلص هسه صار كله وجاهي.
0: وحد الله يس يا حبيبي، يلا تحياتنا لك. أنا سيدي أنا أستاذ، الله يخليك يا رب. بيكون أول شيء جروب مهتم فيه بالطلاب، بعدين بصيروا أم محمد وأم أسعد يبعثوا وصفات طبيخ لبعض على الجروب. طيب خلينا نطلع لفاصل ونرجع نكمل معاكم بأجواءنا وأجواء التحدي المكمل لبكرة بالتخلي عن مواقع التواصل الاجتماعي لمدة 24 ساعة. يعني صار في عنا عدد كثير كبير من اللي بلشوا معنا هذا التحدي. نشوف يعني إلى الآن صار مارك تقريبا نقدر نحكي 30 دقيقة بحسين إشي. فتوا بالغلط ما فتوا بالغلط، هاتوا احكوا لنا يلا.
4: على أربع روحات مع جداوي روحات برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل.
5: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
6: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر، رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب. لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع أسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاما.
1: 0-6-5-800-700.
2: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
0: جو بترول هي 06-5-800-700 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
3: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه، وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن الاختيار واضح. أميلشينات ناشونال.

0: شمال الأردن لجنوبها. أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائماً فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج روحت، برعاية مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بيوايدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل.

0: اهلا وسهلا فيكم حبايبنا مستمعينا الاعزاء، مكملين معكم باخر ما تبقى معانا من البرنامج، ومع تحدينا اللي راح يكمل لغايه بكره الساعه 5 مساء بالبرنامج بدون سوشيال ميديا لمده 24 ساعه. مين ان معانا بالتحدي ومين موجود معانا؟ وهي برضو كمان صار جاهز في ريل على الانستغرام، انا راح افوت بس عشان اعمل له اكسبت على الكولابوريشن عشان يبين عند متابعيني ويبين عند متابعين الصفحه، واطلع من الانستغرام معاكم على الهواء وامامكم. يعني ابو الجتاوي انا معك، المهم بسمع صوتك وشوف الوالده كل يوم وبعدين بعد هيك كل شيء بمشي. حبيب القلب باش مهندس شادي الحناوي، الله يعطيك العافيه يا باشا. ابو الجتاوي انا هسه فتحت الراديو، شو موضوع اليوم؟ سالم اللوزي، سالم اذا سمعتنا احنا قبل في عنا تحدي اللي هو انك تترك السوشيال ميديا لمده 24 ساعه، تترك تصفح الفيديوهات، التليفون موجود معك، معك مكالمات واتساب يعني، ونشوف مين قادر يكون معنا بهذا التحدي. اخونا ابراهيم العموش نسمع شو بعد لنا.
1: جتاوي والله يسعدنا مساك يا رب. معلم انا فت معكم بالتحدي ونزلت تطبيق الابلوك.
0: حلو الابلوك.
1: سويت قفل على التطبيقات كلها هاي اللي بدناش نفوت عليها.
0: حلو.
1: سويت قفل على الآلة حاسبة، على الرسائل، على الاستوديو. صراحة أكثر من هيك ما قدرت.
0: خلاص يعطيك العافية، مش مطلوب منك أكثر من هيك. يلا يا أبو عموش، واتساب وتليفون عنده، نزل الابلوك وعامل للأبليكيشنز لوك. أنا هيني قدامكم فلتت لا إراديا، بس الحمد لله أني مغير مكانه. كنت عم بسمع بالضبط يا اخوان، اذا لاحظتوا علي طلعت على التليفون عملت هيك بدي اكبس، يما هيك اصبعي بدي اكبس على انستغرام، تذكرت انه مغير مكانه فتذكرت التحدي. غيروا مكان الايقونه عندكم على التليفون تبعت اكثر موقع بتفوتوا عليه اول ما تفتحوا التليفون، بتصير كل مره بدك تيجي تكبس عليها تتذكر انك انت ناقلها عشان التحدي. يلا اياد صافي بقول لي بلش التحدي، بلشنا التحدي يا اخي، بلشنا يا اخي، اهلا وسهلا. أخونا سليم السيد نسمع شو بعث لنا.
2: أبو الجتاوي كيفك يا سيدي؟
0: هلا حبيبي،
2: شو أخبارك؟
0: أنا كويس
2: صديقي. في قبل شوي واحد بعث لك أنه عشان التشريعات والامتحان الجي سي بي اي وحاسب القانون الأردني. صدقوا صدقوا أنا من 22 رجعته بال 24 مواقع التواصل، وبعدين حذفته بال 25 رجعتها قبل آخر امتحان، آخر نتائج طلعت.
0: تخيل
2: الحمد لله الله أكرمنا بالنجاح. لا تتخيل قديش كانت تأخذ مواقع التواصل طبعاً مني وقت.
0: طبعاً
2: لو
0: طبعاً
2: قلت لك إنه كل يوم صارت تفرق معاي 4 أو 5 ساعات طبعاً صدق.
0: تخيل كل يوم صار يحس حاله عم بكسب 4 أو 5 ساعات دراسة حلو وشغل علشان ينجح في هذا الامتحان، قد ما هو صعب وقد ما هو بده دراسة لغى مواقع التواصل الاجتماعي، هاي كسب 4 أو 5 ساعات في الدراسة. حلو نسمع هاي الرسالة.
3: سعد مساءك ومساء جميع المتابعين. نهاية أسبوع سعيدة.
0: أي نهاية أسبوع؟
3: نهاية أسبوع بس أعتبرها نهاية أسبوع سعيدة
0: لأن اعتبرناها
3: وبعده.
0: عشان هيك
3: سيدي أنا ما بفتحش أصلا مواقع التواصل كلياتها، أهم شيء مواقع المباريات.
0: مباريات عادي.
3: سجلوني معك وين؟
0: أهلا وسهلا.
3: دولني عندك.
0: دولناك سيدي، يا أهلا وسهلا.
3: المحاولة الجاي كمان أعمل لنا إياها على الدخان. أنا إيش دخن 24 ساعة؟
0: والله مهم الدخان.
3: نشوف كم مشاجرة، كم عملية طعن بتصير في البلد.
0: بس بدك مين يفوت معك بهذا التحدي؟ لأنه 3/4 راح يقول لك والله يا عمي عفيني أنا ما إلي مصلحة. أبو الجتاوي بلشت أحك عادي هيك. حبيبنا يا عبد، عادي عادي، هاي أعراض انسحابية الحكة، تقول بتفقع إبر يا زلمة. أبو الجتاوي سناب شو وضعه مع التجربة الاجتماعية ولا لا؟ نعم السناب شات معاهم سيدي، خصوصا إذا أنت بتفوت عليه كثير، إذا أنت ما بتفوت عليه كثير أصلا فيعني لا عادي، ما مش ملزم بأنك أنت تشطبه. خالد العبدالله.
4: أبو الجتاوي كيف حالك؟
0: هلا حبيبي.
4: الحبيب
0: هلا خالد،
4: طمنا عنك يا ابن عمي.
0: أنا بجنن ابن عمي
4: عبدالله معك.
0: هلا والله.
4: طبعا أنا اليوم ما سمعت الحلقة بشكل كامل ولكن بس حبيت أسلم، هاي الشيخ جاد يسلم عليك. جاد سلم عمه.
5: هلا بأمه.
0: هلا حبيبي.
4: هلا أبو الجتاوي.
0: هلا حبيبي. هلا خالد
4: الجتاوي، أنا معاك اليوم بالتحدي لمدة يومين.
0: تمام
4: مدة يوم.
5: يومين بدناش. طيب الشيخ جاد بيسلم عليكم مرة ثانية.
0: أهلا وسهلا. نسمع هاي الرسالة كمان.
6: أبو الجتاوي أنا مروح طريق أربد عمان، بدي شي يسليني، ما فيش شي يسليني غير الإذاعة بتاعتك.
0: هاينا موجودين سيدي،
6: بحب أسمع لجورج.
0: يا عم اسمع لجورج أحسن له، شو بدك أحلى أحلى جورج.

0: العجوري بسأل أخونا اللي عبد الله شحادة اللي والدته بعتت له عروض البزيلة, هاي عروض البزيلة من وين؟ هسه بعت لك إياهم ولا يهمك.
1: يا عيون عند الناس ما خلت وعي
0: الله عبودية.

0: قربنا يا اخوان نطبق اول ساعة بدون مواقع تواصل اجتماعي، اول ساعة. يلا حلو، يلا ضايل ربع ساعة ومنسكر الساعة.
1: على الشجر بكر وعيونها وعني مالي.
0: احنا اليوم تقريبا نقدر نقول قرأنا اغلب المسجات.

0: نسمع ابراهيم
1: ابو الجتاوي.
0: هلا ابراهيم.
1: معك هاي معلم. ان شاء الله من والله بكره مش راح افتح شيء.
0: حلو.
1: كيف وانا مرقك بالمدينه؟
0: متى مرقتني؟
1: وانا مرقك من قدام.
0: صح حبيبي ابراهيم الله يسعد لك قلبك.
1: انا ما بخف عقلي لما انت تعون السكات هذول. بفبوك هو بيبعث لك ستريك، بشرب ماي بيبعث لك ستريك. ابصر شو يا زلمه، مشان الله هذول
0: ابراهيم الستريك
1: مع صديقه مش عشان يبطل يعرف يبعث السكات.
0: ابراهيم ستريك ستريك اسمه مش ستريك. الله يسعد قلبك يا ابراهيم. ابراهيم دائما معروف بالمصطلحات تبعته، مش اول مره له مصطلحاته الخاصه. ابراهيم هو لحاله بيحكي عنها ستريك. خلاص انسى. سناب شوت. يلا يا ابراهيم بدنا اياك معنا في التحدي. قوي نسمع اخونا قتيبة شو رد. رجع
2: بعد ابو الجتاوي من قبل ما تحكي اصلا عن موضوع الحلقة اليوم من 7:30 لغاية 7:30 الصبح، يعني انا طلعت
0: نعم،
2: ولغاية هاي اللحظة روحت ساعة زمن غدا شايف، ولغاية هاي اللحظة انا ما فتحت سوشيال ميديا ابدا.
0: حلو
2: بس عندي شغلة، هل انه الافلام يا زلمة في افلام؟
0: لا الافلام عادي احضر افلام
2: يا زلمة، والله اقول لك انها بتجنن.
0: لا عادي الافلام
2: هاي
0: عادي.
2: هاي مشمولة من ضمنها ولا
0: لا؟ مشمولة يعني عادي تقدر تعبي وقت فراغك تحضر فيلم، تعبي وقت فراغك تحضر تلفزيون، تقرأ لك كتاب إذا حاب تستفيد أكثر، تحاول تصفي ذهنك بدون ولا أي إشي يعني عادي. لا بس هو موضوع استخدام التليفون عادي، إذا في عندك فيلم بدك تحضره بدك تسلي حالك، بالنسبة لي أفضل من أنك تضلك ساعة أو ساعتين وأنت بتقلب بالريلات.
2: نياها يا أبو الجيتاوي
0: تمشي
2: أفلام الـ AI بس.
0: أوكي في أفلام
2: هي صدقا يعني هاي اللي صرت أدمن عليها قبل ما أنام.
0: ما هو حاول
2: تكون 15 حلقة 13 حلقة
0: حاول
2: وكل حلقة 5 دقائق. شينا يا أبو الجيتاو من مون.
0: يلا خلاص بتمون سيدي، يلا ماشي لك إياه.
2: شو من ضمنهن ولا
0: لا مستثني ممنوع كمان. مستثنى يا سيدي
2: أفلام الـ AI
0: مستثنى قول يا رب. جتاوي صباح الخير. دخول متأخر هلا بنكمل المسج. أيوة دخول متأخر لأنه اليوم كان مسيطر علي. جتاوي هالك صدرك الدخان والفيب، أنت كل ما أقح على الهواء بتقول لي هالك صدرك الدخان. حبيبي يا سيد. أخ يا جتاوي لو تعرف شو في أخبار على الإنستغرام مولعة. يعني قاعد بتستضعفني. خافش الواتساب عندي بتوصلني عليه الأخبار أول بأول. أحلى إيش العطسة تجيك وانت طالع بتحكي على الهواء. يلا نسمع كمان هاي الرسالة. طيب شو في عندكم شعور معين بعد ساعة بدون سوشيال ميديا؟
1: أبو الجساوية تتذكر لما عملت لي في كلمة أحكيها زبطها وقلت له والله لا ربحك شوي والله نسيها.
0: congratulations
1: شوي كلمة تتذكرها.
0: مرة إبراهيم قلنا له إذا بتحكي congratulations على الهوى 3 مرات صح ورا بعض بربحك جائزة. ما عرف إيش يحكيها. يا حبيبي يا برهوم. في حدا هون بعت لي إنه أبو الجتاوي هيها أنا أجيت أفتح الفيسبوك. أنا مع التحدي يا ريت نعمل وقت أكثر. أختنا دعاء بتقول لي أنا أجيت أفتح الفيسبوك واتذكرت قبل ما أكبس على طول غيرت أماكن التطبيقات. حلو يا دعاء ممتاز. بعرف بإنك ساكنني عايش بروح مجنني. زميلنا فادي الأخضر السيلز أند ماركتينج مانيجر بإذاعتنا تحياتنا لك حبيب القلب، بقول لي حاسس إنك عريف الصف الكل بأخذ إذنك. ما إحنا في بناتنا عهد كلمة عمي، في كلمة انقطعت عشان يعني نكون واضحين مع بعض.

0: شو يسوي المستمعين الجداد؟ نسمع هاي الرسالة.
1: يا مساء الخير، شو الأخبار؟ كيف أمورك؟
0: حبيبي أنا كويس.
1: حبيت أمسي عليك وعلى المستمعين.
0: الله يسعدك.
1: وعلى الكادر. والله يا أبو الجيت، أنا يعني مش من هواية السوشيال ميديا الكثير، عادي تواجدت. نعم. تواجدت، ما تواجدت يعني مش مهم صراحة.
0: سهل حيكون عندك.
1: فالموضوع عندي عادي يا مدير.
0: حلو.
1: حبيبي
0: حلو.
1: يا جيتاوي.
0: هاي عمار بطاح حبيب القلب، يعني ان شاء الله الله يبعد عنك الشر، وقولي معك على الموت ابو الجتاوي، الله يسعد قلبك. وهون اخونا انت بالنسبه لك حيكون عليك سهل الموضوع، اللي مش كثير مدمنين سوشيال ميديا زي اخونا قصي زلوم، اتوقع حتكون هاي التجربه عندك جدا سهله. شو يعني سوشيال ميديا؟ شو لحقت تنساها يا سعيد؟ ابو الجتاوي فش ستوري حاليا على الواتساب غير عم بحضرها. والله قبل شوي كنت بقول، قلت شكلنا راح نقعد نحضر بس الستوريات والحالات على الواتساب. ما هي المشكله نصها دعاوي والنص الثاني جمعه مباركه. يعني ما راح تعرف منها إشي. والله يا ركان العجلوني، الله يسعد لي مساك. رعد الكردي، نسمع شو بعث لنا ابو الكردي.
2: يسعد مساك ابو الجتاوي.
0: هلا حبيبي
2: يا اخي. كانه بتحس الشغله بتصير عكسي معك،
0: ولا كل ممنوع مرغوب؟
2: صدقني انا سناب شات عندي نزله بجزء من 4-5 شهور،
0: صار بدك تفتحه هسه
2: عشان مقاطعه فتحت عليه هسه. يا اخي مش عارف، شغلي على عكسي بتجي معي.
0: طبعا هاي هيك طبيعه البني ادم. مش لحالك ترى، طبيعه البني ادم الرغبه بانك تفوت على مواقع التواصل الاجتماعي لانها هسه ممنوعه عليك، عشان هاي التجربة الاجتماعية راح تخليك بدك أكثر أنك تفوت. طبعاً ما هون الشطارة.
2: أقلب فيه مع أني بعرف لهوش، بس خلص ضغط أقلب. حبيبي أبو الجتاوي.
0: حبيبنا، الله يسعد قلبك.
2: إن شاء الله نقدر نكمل.
0: يا رب يا رب. يلا شوف نقدر نكمل ولا نقدر.
2: المشكلة بالوقت هذا بتعادي بتسلي حالك هسه، بتروح الأولاد عادي بتقعد. المشكلة عند ساعة النوم.
0: ما هو بقول لك هي هاي التحدي راح يكون أصعب بارت فيه وأصعب جزء فيه، هو ما قبل النوم. هل راح تقدر تمسك حالك ما تفوت على السوشيال ميديا وتنام؟ خلينا نشوف، ممكن في ناس تفشل فيها هاي الخطوة. يعني عادي ممكن اليوم ناس تكمل معانا تضلها مكملة لغاية مثلا الساعة 12 إذا كانوا بيناموا على 12 أو على 11. يقول لك والله بجتاوي أنا كملت لل 11-12 قبل ما أنام ما قدرت. هون عن جد ببين أنك أنت عم تتحدى. يعني هسا شوي، ها مرة ساعة ما فتنا عادي، هلا الساعة الثانية شوي عادي، الساعة الثالثة بتبطل عادي، بعد الساعة الرابعة الخامسة بتصير تحس في إشي غلط. نسمع إبراهيم شو بعث لنا.
3: أبو الجتاوي الله يسعد مساك، كيف حالك؟ شو أخبارك؟ والله زمان أبو الجتاوي.
0: مشتاق
3: والله
0: لك يا إبراهيم. تحيات لك حبيب القلب.
3: يا زمان مشتاق للدجاج التركي كمان. إذا بتتذكر الدجاج التركي.
0: طبعا الله يسعد لي
3: قلبك. أبو الجتاوي أنا معكم.
0: حلو.
3: أنا بس الواتس عادي.
0: خليك على الواتساب.
3: ما باقي بفرقش معي.
0: واتساب تليفون فقط.
3: معكم.
0: حلو.
3: لا واتس ولا انستا، خلاص شو كبرنا على البساط.
0: خلاص نقدر نمسك
3: حالنا. يعني. إذا في ياهو. رجعني للياهو للهوت ميل وخلاص، واسحب مني الواتس والانستا.
0: للام اس ام ماسنجر يا معلم، الله يرحم ايام الماسنجر.
4: حبيب قلبي النانو، سيرتك ظابط حاله، حبنا كله ديالو.
0: هاي كمان مرة لا إراديا أكون بدي أفوت. فتح الواتساب بوجهي. هاي والله العظيم أنا كمان على الهواء، ترى دائما بسكون على الهواء بفوت بتصفح، مش عشان أحضر فيديوهات، أكيد ما راح أعرف أسمع إشي، بس بضلني أشوف إذا في أخبار، إذا في إشي ينحكى على الهواء يكون نازل جديد كذا، فمتعود يعني خلال البرنامج إني برضو أفوت على إنستغرام وأنا على الهواء. هاي ثالث مرة بتصير، بس الحمد لله إني مغير مكانه.
4: تدي يا فروتي سكر محلي يا مصيري، والله ما مليت.
0: نسمع هاي رسالة.
5: أبو الجتاوي معاك عمار الفتاوي. اسمع، أنا كنت مدمن سوشيال ميديا ومدمن تيك توك ومدمن فيسبوك ومدمن هاب، هسا حاليا مدمن نوم على 9.
0: بدك أحلى من هيك؟
5: نايم.
0: الله يسعد لي قلبك حبيب القلب، يا اهلا وسهلا حبايب القلب. هيك احنا يعني قرانا اليوم يمكن 95-96% من المشاركات اللي وصلت عنا، تقريبا اغلب اللي بعثوا اليوم. هلا في ناس ممكن تشارك معنا في التحدي وما تبعت لانها اصلا ما بتشارك على البرامج وكذا، لكن اليوم نتمنى من كل اللي بعثوا لنا انه يعني نكون واضحين وصادقين مع بعض. يعني انا مش ماسك عصاي وبدي اروح اشيك على كل واحد دخل ولا ما دخل، لكن عادي لو دخلت مره او مرتين او ثلاثه مش مشكله. المهم ما انك انت خلاص استسلمت على الاخر ودخلت وبلشت ترجع تحضر فيديوهات وما قدرت تمسك حالك. ديروا بالكم بكره راح نلتقي فيكم باخر ساعه ما قبل ما يخلص التحدي، وعن جد نحكي عن حالتنا كيف بدون سوشيال ميديا. رجاء اصمدوا وكونوا قدها، وانا هيني معاكم كمان، ونشوف يعني هاي التجربه شو راح يكون نتائجها او شو احساسها.

0: احنا بنخوض هاي التجربة كلياتنا مع بعض. في مئات الاشخاص معانا اليوم عم بجربوا وراح يجربوا هاي التجربة. بكرة بلتقي فيكم قبل بساعة من نهاية هذا التحدي والتجربة الاجتماعية بإيقاف مواقع التواصل الاجتماعي كاملة من الساعة 5 اليوم لغاية الساعة 5 مساء يوم غد. ويا الربابعة يعطيك العافية أخونا إبراهيم الطويل، تيسير حواري يعطيكم العافية. كنت معاكم أنا أسامة الجيتاوي، حبايب القلب مستمعينا، الله معاكم، سلام.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: ساعتين نضحك شوية ونغير جو روح على راديو عين روحت مع جداوي روحت.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل.
2: خليكم على السمع خليكم بالجو عين وبتسمع.
3: 50 سنة بين أهلنا وناسنا. إهداء من البنك الأردني الكويتي.

0: 50 سنة بين أهلنا وناسنا. إهداء من البنك الأردني الكويتي.
1: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلامات التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار اسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير او غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
2: ما في أحلى من فرحة النجاح، وما في أكبر من فرحتنا في مدارس الآيزو ب 46 طالب حققوا نتيجة 100% في برنامج البيتك ونسبة نجاح 100% بالمواد الوزارية ومواد الآي جي. النتائج بتثبت لكم إنه مدارس الآيزو ما بتحكي عن النجاح وبس، كمان بتخليكم تعيشوا. لهيك بنستقبل استفساراتكم عن برنامج البيتك لطلاب الصف العاشر وعن برنامج الآي بي سي بي لطلاب الصف الحادي عشر على الرقم 078-35-40. مدارس الآيزو، سنكون يوما ما نريد.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.
4: السادسة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
5: إلك عجاج.
6: لا
5: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وزير الخارجية الصيني يشدد على الدور المحوري لجلالة الملك عبد الله الثاني في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وزير الخارجية يقول إن محادثات لجلالة الملك مع الرئيس الصيني غدا تهدف للتوافق على خطوات عملية لتعزيز التعاون بين البلدين. رئيس الوزراء جعفر حسان يوجه بضرورة الإسراع بأعمال إعادة تأهيل مستشفى البادية الشمالية. الحكومة توجه بإضافة 100 دونم إلى حديقة المفرق لمواقف السيارات. وزير التربية يقول إن مشروع النقل المدرسي طويل الأمد وقد يستغرق التوسع فيه بين سنتين وأربع سنوات. وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يتوقع استئناف مفاوضات الأمن مع إسرائيل رغم غياب الثقة. إيران تترقب العقوبات الأمريكية الجديدة، وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير يتوجه لطهران في إطار جهود الوساطة لإنهاء الحرب.

0: أهل الشمال. المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
1: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحك على راديو عين روحك مع جيتاوي روحك مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل. على مدار 33 عاما كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

0: أهل الشمال. المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
1: ما في أحلى من فرحة النجاح، وما في أكبر من فرحتنا في مدارس الآيزو ب 46 طالب حققوا نتيجة 100% في برنامج البيتك، ونسبة نجاح 100% بالمواد الوزارية ومواد الآي جي. النتائج بتثبت لكم إنه مدارس الآيزو ما بتحكي عن النجاح وبس، كمان بتخليكم تعيشوا. لهيك بنستقبل استفساراتكم عن برنامج البيتك لطلاب الصف العاشر، وعن برنامج الآي بي سي بي لطلاب الصف الحادي عشر على الرقم 078-35-40. مدارس الآيزو، سنكون يوما ما نريد.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: 50 سنة بين أهلنا وناسنا. إهداء من البنك الأردني الكويتي.

0: 50 سنة بين أهلنا وناسنا. إهداء من البنك الأردني الكويتي.
1: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
2: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابني اللاعب مع بيتزا القيصر. رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
3: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
4: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع عيني على
0: عين. الثامنة مساء بتوقيت عين أف أم برعاية
2: إلك عجاج؟
3: لا
2: طب تعال أورجيك.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحك على راديو عين روحك مع جيتاوي روحك روحك مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع عيني على
0: عين. التاسعة مساء بتوقيت عين أف أم.

ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف. بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر. رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءاً من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: قابلتك قبل ما قابل حد. يا ريت مشوار عمرنا يتمد،
1: يا ريتني عرفتك من زمان من زمان من زمان.
0: ما كانش أمل في حياتي تهد، ما كانش الدمع جرح لي الخد.

وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا